0: ساحة عليها جوز عيون شو دباحة وقامي يخزي العين والخديني تفاحة بطغار.
1: جبل لبنان على يوتيوب، عملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
2: برعاية وزراء الزراعة، الدكتور نزار هاني، والسياحة لورا لحود، والإعلام الدكتور بول مرقص. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح، الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

0: بدكن اعلان يصيب بنسبه استماع 76%؟ ما لكم الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان.
1: بحب اقدم واجه البحر والطير
2: سهرة من العمر مع البوب ستار رامي عياش.
1: سهر عيني حبك على عيني.
2: أجمل لحظات حفل بيروت 2026.
1: مجنون.
2: يوم الجمعة 18 أيلول الساعة 8 مساء على تلفزيون أغاني أغاني.

0: عبور الدار.
1: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
0: تعبور التعبور التع
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
0: تعبور التعبور التع
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: الله معك يا وطن لبنان، الله معكم يا لبنانية. من جد تحيتنا لكم من إذاعة جبل لبنان، موجتنا 87.7 ميجا هرتز اف ام بلبنان والدول المجاورة، وبلبنان وبكل أنحاء العالم لايف ستريمينج jabal-lebnan.com، جبل لبنان أبليكيشن، وجبل لبنان راديو. يسعد أوقاتكم جميعا. اليوم الجمعة 18 أيلول 2026 ميلادية من زمن الميلاد، الموافق للسابع من شهر ربيع الآخر 1448 هجرية من زمن الهجرة. فترتنا بلشت هلأ، مستمرة لغاية الساعة 10 بتوقيت وطننا لبنان. ماذا يحصل في وطني لبنان؟ خيكم جوني الصديق، إعدادا تقديما وأخراجا بحييكم. كل شيء رصدته أنا وياكم منوضعه بتصرف الهواء. اليوم في عنا صرخة من مواطني عندها معاناة رح تنقلنا إياها. بنتها عم بتعاني من سنوات مع جامعة الـAUST بالأشرفية. شو صاير؟ بنسمع هالمواطنة بشكواها اللي رح نرفعها لوزارة التربية، وأكيد إذا حبت جامعة الـAUST تحكي، هي جامعة الـAUST قضايا أكبر من هيدي، ما طلبوا حق الرد، لأنه عارفين إنه كل شيء بيبقى مبكل عبر إذاعة جبل لبنان. فصرخت هالمواطنة الأم بنتها بالـAUST 3 سنين وحيدة بالصف ومش عارفة شو الوضع. على كل الأم تنقل معاناة بنتها مع AUST أشرفية. اليوم الصبح شفت من شباك البلكون عندي اللي بيطل، يعني شفت الغيم جاي من الغرب فوق البحر وعم يغلي غليان بالبرق والرعد، وأكيد هلأ بيقربوا على البر بعد شوية يناير رح يبكروا. كان مفروض أنه حسب الحسابات الكلاسيكية أنه اليوم ابتداء بعد الظهر أو عشية ممكن تبكر شوي صغيرة عاصفة المنخفض المتوسط الفعالية، هيك مثل مرة الماضية. يعني بتتذكروا من جمعتين كيف هذا كان المنخفض، هذا مشابه له، متوسط الفعالية يستمر بين الـ24 والـ36 ساعة. الله يبعث الخير لوطننا لبنان، برق ورعد وشتي خير يا رب، أمطر خيرك يا الله على وطني لبنان. جماعة عملاء إيران ليش ممسكين بالحكومة؟ أقولكن متمسكين كتير، لا ثقة بالحكومة وبدنا نضل فيها. أقولكن ليش؟ حدا عنده تفسير؟ يلا أراءكم كلها 03-444-037. أهلا وسهلا فيكن. يلا شو بدنا نعمل؟ هذا وطننا، مبليين ببعض اللبنانيين العملاء لإيران اللي عم بيدمروا وطننا لبنان تدمير شامل وكلي، وإيران عم تدمر العالم كله. اليوم بدها تغلى صفيحة البنزين والمزوت كمان غلى. الله يستر علينا وعليكم وعلى إنسانيتنا من الفرس المتعنتين واللي بدهم يدمروا العالم تمهيدا لظهور المهدي. بدل ما يكونوا برواء ناطرين مثل ما نحن ناطرين يسوع المسيح على رواء يوم القيامة، بس يجوا كل الأنبياء والصديقين والصالحين اللي نؤمن فيهم بننطرهم وبيجي وقتهم. مش نحن بدنا نستبكر الوقت ونأمن له لهالوقت الظهور والعودة، إنه نأمن له حرب وحروب ودم تملأ الدنيا جورا وظلما فيملأها عدلا وقسطا. منصير نحن عم نسرع له، يعني قد ما فينا نعمل حروب والدم للركب وللخواصر يوصل، مش طريقة هيدي ومش هيدي الليتورجية الشيعية الكريمة. إذا حدا عنده غير رأي أكيد يبلغني ويبلغنا إياه، لأنه إحنا مجموعة وحدة، مستمعي جبل لبنان وجبل لبنان، وأنا وياكم واحد بإذن الله. يب إذن متمسكين بالحكومة، وبالزمانات بشي شهرين ثلاثة مش هيك أحد مسؤولين القماطي أو غير القماطي، يعني هن كلهم كبير وصغير ومقمطين بالسرير، قال إنه حكومة فيشي، لأنه هن الفي ما بيلفظوها، بيقولوا كرافي بدل كرافات، وحكومة فيشي بدل حكومة فيشي الفرنسية اللي كانت عم تقتل الثوار. بس الثوار ما كانوا بحكومة فيشي يا جماعة الفرس. يا يلا قولوا الله بيركبوا دينة الجرة مثل ما هني بدهن. الله ينصر شرعيتنا اللبنانية عليهم، يعني الله ينصرنا عليهم، لأنه نحن الشرعية ونحن الأرزي ومتمسكين بسيادة وحرية واستقلال وأرزي لبنان. خير يلا مش رح طول عليكم كتير، في إشي كتير كتير كتير. الدولة رح تفرض على الحلاقين اللي بيطلعوا لبرات لبنان واللي بيشاركوا بمؤتمرات أو سيمينرز أو شيء، وكمان عارضي الأزياء أو مصممي الأزياء اللي بيطلعوا برات لبنان بقى تفرض عليهم ضريبة. المطربين اللي بيغنوا برات لبنان، الحلاقين اللي بيتوجهوا لخارج لبنان للمشاركة بمعارض دولية، وكمان مصممي الأزياء اللي بيشاركوا برات لبنان، هيدول كمان عليهم ضريبة من هالحكومة. وأخ أخ أخ يا وطننا لبنان لبنان. خلينا نبلش مع أغنية من زمن الثمانينيات الجميل، ماريز أمور مال دو توا.
1: أمور أمور أمور مال دو توا. Il est minuit à Rome et je pleure à Paris. C'est la fin du voyage. Peu à peu, je t'oublie comme le prénom d'un homme, comme une photographie où il n'y aurait personne.
0: Amour.
1: Amour. Amour. Amour. Mal de toi. J'ai envie de t'écrire et je n'écrirai pas. Cette année, on dirait que le printemps est parti. Ou qu'il ne viendra pas. Jardin du Luxembourg, je sais qu'il doit faire froid. Souviens-toi, autrefois, toi et moi.
0: Oui, love.
1: Amour. Amour, je t'appelais amour. Je t'inventais des masques les nuits de carnaval. Je te disais bonjour comme on se dit je t'aime. Je trouvais ça normal. Je voyais par tes yeux, je riais de ton rire, j'épousais ta bohème. Il est minuit à Rome et je ne suis plus la même. Amour, amour. Mal de toi. J'écris sur un miroir avec du rouge à lèvres. Love, love, comme si j'avais 15 ans. Mais je ne te dirai rien de mes nuits, de mes rêves. J'espère que tu comprends. Amour, amour. Mal de toi. De cet instant qui passe aux années qui viendront. Et puis la solitude. Et puis d'autres chansons. Il est minuit à Rome. Peut-être bien qu'il pleut. Mais moi je ne pleure plus. Ou si peu. Le poète avait raison, il n'y a pas d'amour heureux.

0: mal de toi.
1: Maryse, mal de toi, من زمان الثمانينيات الجميل ونبدأ سويا بالموسيقى المرافقة. امبارح تحركوا فجأة المذيعين، صرخت المذيعين مذيعين، بس صرنا عم نعدهم. امبارح عم نعمل بوينتاج مثلا على الفيديوهات والصور الواردة، 1 2 3 4 5 6 10 12 15. القوى الأمنية كانت أكثر منهم. طيب يا هدول المودعين بلبنان، المودعين اللي راحت أموالهم بشكله 99% من الشعب اللبناني، لأنه أنا الوحيد مع 1% أو 1 بالألف من الشعب اللبناني اللي ما قدرت الدولة تعمين الضرب، ما وثقت بالنظام المصرفي منذ ما قبل الأزمة. وحذرتكم منها لما كنت بإذاعة صوت كل لبنان بطبي، حذرتكم قبل بسنة من الأزمة الاقتصادية وطلبت منكم تحولوا مصرياتكم لدولار وتسحبون من البنوك، وقامت القيامة علي. نعم خبرتكم، بس هلا اللي كمان منضمين لقلنا جديد بيبعت وراي مدير إذاعة صوت كل لبنان بطبي، جوني شو عامل خارب الدنيا؟ قلت له خارب الدنيا بس عن شو؟ أي موضوع اللي خارب اليوم هالدنيا؟ لأنه كل يوم عندي مواضيع بتخرب راس الفساد. قال لي شو عم تقول أنت على البنوك؟ عم بيتلفنوا لي من القصر الجمهوري ومكتب الرئيس نبيه بري وأصحاب المصارف إنه جوني الصديق عم بيخرب لبنان، عم يدعي الناس تسحب مصرياتها من البنوك. نعم اللي كان ثائبت مستمع بوقتها وسحب بعده لحديت هلأ بيشكرني لأنه زمط بريشه، وفي ناس ما سمعوا كلمتي وندموا، راح عليهم مدخراتهم وتعويضاتهم، وفي منهم إعلاميين وإعلاميات، إعلامية كبيرة قالت لي آخ يا جوني يا ريت سمعت منك. صرت عم أقول كل ما أجا تجديد كل 3 شهور أو 6 شهور قول أنا يلا معلش جوني قال لي، بس إنه تحمل شوي صغيرة زيادة يلا. عم بستفيد كنت منهم، عم يغروها بكم مليون ليرة شهريا أو كل 3 شهور أو 6 شهور. فجددت وراح عليها تعويضها اللي بيبلغ 150 مليون ليرة، يعني كانوا كناية عن 100,000 دولار بوقتها. يا فالمودعين 15-20 شخص من أصل 99% من المودعين اللي هن 99% من الشعب اللبناني، ما بعرف ميتين نايمين، شعب ميت شعب نايم شعب ناسي بفش خلقه بس بالسواقة وبالحوادث اللي بيرتكبها أو غيرها من الأمور. يا صوتك عالي جبل لبنان، الله يساعدنا. 03-444-037 رسالة صوتية.
2: جوني بونجور، ليك بدي أسألك عن قصة رافائيل شو صار فيه عن جد، يعني أنا عبدال فكر فيها صبي. أصلاً ممنوع كانوا يفوتوه يعني على الحبس، ممنوع لأنه اللي كان عبي الموتو كان عبي روج مخدرات، مش هيك قلته؟ مش حرام هيك شاب يفوتوه؟ بعدين لازم يمنعوا الموتوسيكلات من بعد 8 عشية، لشو؟ بعدين كان عندي تعليق امبارح على النايب حسين حش حسن، هن ما بدهم يتمدنوا بالزمانات. في نايب قال انه خلينا نعمل ملاعب ونتحد ونفكر بالملاعب وبالقراء، هن ما بدهم البارودة. يسعد صباحك.
1: وصباحك مدام، رقمك بينتهي ب 600. يا اخ يا وطني لبنان، نعم ما بدهم لا ثقه وبدنا نبقى بالحكومه، لانه هيدا اخر مستمسك لهم بالشرعيه اللبنانيه، ما لهم غيره. هالمره اذا طيروا حالهم من الحكومه ما بيعودوا بيشوفوا نجوم الظهر ولا بيشوفوا وزراء بالحكومه. واليوم معلش صباح الخير لزملائنا باللواء. استاذ سلام ناشر صحيفة اللواء، بالصفحة الأخيرة من صحيفة اللواء الصادرة صباح اليوم الجمعة ناشرين صورة لوزير الصحة، وزير صحة إيران الموجود بالحكومة اللبنانية ركان ناصر الدين، اللي دايما بحب يلبس كرافة خلافا لرفقاته بالمجلس النيابي من حزب إيران وعملاء إيران، هو بده يلبس كرافة، فرسمين مطرح الكرافة رسمين كأنه لابس بابيون، عم يخفوله الكرافة. شو هيدا؟ شو هالمونتاج هيدا؟ زملائنا بالجرافيكس بصحيفة اللواء، يعني ناطر أنا أنه شوف أنه اليوم رايح وزير حزب إيران على مستشفى حلبة الحكومة، عنده جولة استشفائية هونيك، بقى ناطر ينحط بالكرافة، قاموا رسمين له أسود محل الكرافة طالعة مثل البابيون. يلا أخ يا وطن لبنان من ازدواج الشخصية. حزب لبناني بالاسم، إيراني وفارسي الهوى والعمالة، عم يدمر وطننا لبنان وانفصام بالشخصية، لا ثقة ونبقى بالحكومة، لأنه أكيد بيخسروا ملايين الدولارات اللي عم يدرفوها على قتلاهم وجرحاهم عبر وزارة الصحة وغيرها والوزارة التانية كمان. يلا فلابس كرافي وزير صحة حزب إيران بالحكومة اللبنانية، اللي بعدهم عم يستقبلوه بالقصر الجمهوري والقصر الحكومي، رغم أنه بيروح بيتنصب هيك بكامل شبوبيته حد السفير الإيراني المرفوض لبنانيا، عم يكسر قرارات الحكومة وبيكسر لهم كلمتهم بالحكومة وبيستقبلوه، بيروح بشاريك وبيصوت أو على الأقل موجود ونائض ومنقوض. يا هذا انفصام الشخصية، ما منصوت أو منصوت وبعدين بنعمل شيء كل شيء أحسابنا، فاتحين أحسابنا. أخ يا بلد لبنان أخ، صوتك عالي جبل لبنان. تحية للمحامي الأستاذ زياد رامز الخازن، يبدو أنه في ناس عاملين فيك أكاونت وعم بيستخدموا هالشي هيدا لتشويه الصورة الناصعة للمتر زياد رامز الخازن. على صفحته على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي نشر الأستاذ زياد رامز الخازن صورة للفيك أكاونت وكتب تنبيه، يوجد حساب مزيف على فيسبوك ينتحل اسمي ويستخدم صورتي ولا يمت إلي بأي صلة، كما أنني غير مسؤول عن أي محتوى أو رسائل أو تواصل يصدر عنه، أرجو عدم التفاعل معه أو الاستجابة لرسائله والمبادرة إلى الإبلاغ عنه. وأكيد ماتر زياد رامز الخازن يسعد صباحك، رح يدعي عليهم أكيد بجرائم المعلوماتية لنكشف هوية القراصنة اللي عم يدعوا هوية المحامي الأستاذ زياد رامز الخازن. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 صباح الخير، يسعد صباحك ونهارك مبارك، مرسي إلى كل جميع اللبنانيين. بعت لي فيديو عن جورة سدينا بكرتونة، خلينا نسمع إذا في فويس أوفر معه.
0: أنا اليوم على أوتسرال جوني، أحد المواطنين بلغني عن حادث صار معه على هيدي الحفرة، هي منا حفرة، هي ساف أنية مفتوح مثل ما هلأ عم تشوفوا. وصلت من يومين مع رئيس بلدية جوني اللي بلغني أنه هو بعد كتاب لوزارة الأشغال لمعالجة هيدي المشكلة، فبتمنى هذا الفيديو يوصل لوزارة الأشغال لأنه هيدي الطريق ما بتنطر لنوسع الأوتسرال لنصلحها. هيدي بدها تأمين أول شيء تسكين هيدا الأنايات وتسفيتها وجوار اللي شو عم تشوفون على هيدا الأطراد. مثل ما عم تشوفوا هيدا الأطراد ما في عليه أي إنارة. عم تشوف هلا السيارات كيف هي، هيدا المفرق اللي بيزنوا فيه السيارات، يعني عم ينجبروا يوسعوا كوعون سيارات هن عم بيزنوا كرمال يتجنبوها، وهيدا ممكن أكيد يضيق مسارات الأطراد وتسبب بحوادث. أنا ما عملت شيء، بس حطيت ريفلكتر على هيدي الكرتونة اللي براجة. أحد الأشخاص حطتها، بس لأنه ما عندي شيء بوقت الحاضر هيدي نحطه على هيدي الحفرة. بس بتمنى أكيد من البلدية أول شيء تحط الكوينز كرمال تحمي المواطنين. بتمنى وزارة الأشغال بأسرع وقت ممكن تعالج هيدي المشكلة.
1: برافو عليك، ميرسي أبو مخيل، بعت لنا هالفيديو تيك توك لشاب اسمه روني عبد المسيح. برافو برافو برافو، يعني شكرا على هالإضاءة، انتبهت لها هلا. وفي ناس كانوا ينتبهوا لها، بس بكل الأحوال حطوا كرتوني كرتونتين، واحدة كبيرة واحدة صغيرة ليسدوا الفتحة وينتبهوا السائقين من جوني باتجاه الشمال قبل إشانجور ملعب البلدي بجوني، قبله شيء 500 متر على اليمين. الله يبارك بكل إنسان بيدل الأشخاص الآخرين على أماكن الضرر لحتى يتجنبوها. صوتك عالي جبل لبنان، وتحت شعار سيأتكن بمحلة فهد سوبر ماركت جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زلق نهر الموت باتجاه جوني، وعروضات بتبلش اليوم. بروشور مبارح خلص، مبارح بعد الظهر ساعة المساء، واليوم بتبلش عروضات جديدة وبتستمر للأسبوع المقبل. أهلا وسهلا فيكن بعنوان من عناوين التوفير والثقة. كل الأسعار عم تطلع وترتفع، والعروضات بتضل مستمرة بأسعار رائعة جدا على كل المستلزمات والمواد الغذائية، اللحوم والأجبان والألبان، المواد كمان الغذائية المعلبة، مستلزمات التنظيف، الخضار والفواكه والمسمكة، بيرحبوا فيكن. فهد جوني ساحة وفهد سوبر فاليو زلق نهر الموت باتجاه جوني، فيكن تحصلوا أيضا من عندن على الطون الأبيض الفاخر بونيتا، طون بونيتا على حر وعادي، موجود بفهد جوني والزلقة، وموجود أيضا بكل السوبر ماركت بوطننا لبنان والميني ماركت واتكاكين. بونيتا طون أبيض فاخر، اسألوا عنه واشتروه ودوقوا. بون ويكند لألكن عبر إذاعة جبل لبنان، من إدارة وموظفي فهد جوني وفهد سوبر فاليو زلق نهر الموت باتجاه جوني، وسيئتكم بمحلها. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنتابع يا لبنانية، المزيد والمزيد من الكواليس ورسائلنا أنا وياكم ومكافحة الفساد سوا إيد بإيد.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع، إنترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون. ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبري تبري تبري تع تع.

0: مش شبيبة طيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: برعاية وزراء الزراعة الدكتور نزار هاني والسياحة لورا لحود والإعلام الدكتور بول مرقص بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية ناطرينكن والدعوة عامي لأي استفسار 03-777-969

صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا نحن ويكون فترتنا لليوم الجمعة على مشارف الويكند. بلش يوصل الغيم ومثل ما قلت لكم في غيوم عم تغلي غلي بالبرق والرعد، شفتهم صباح اليوم عم يقتربوا من فوق البحر، بحر وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان، ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ النائب البروفيسور فريد البستاني كان امبارح ضيف قناة الجديد نيو تي في، برنامج الحدث، برنامج الحدث تقديم الإعلامية الزميلة جوزيفين ديب نيو تي في. فاليوم فيكن تزوروا صفحة النائب البروفيسور فريد البستاني وتحضروا الحلقة الكاملة، تستعيدوها الحدث، الحلقة الكاملة التي استضافت النائب البروفيسور فريد البستاني. في ناس عاملين لها شير على صفحته، وفي ناس كاتبين تعليقات، وناس عاملين لايك. النائب البروفيسور فريد البستاني مثل فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، ودولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، مثلهم في مأتم الرئيس الفخري لحزب الوطنيين الأحرار، ووصفه بالصديق العزيز النائب السابق دوري كميل شمعون ابن بلدة دير القمر في كنيسة سيدة التل الحبيبة. ودعنا رجل ارتبط اسمه بتاريخ دير القمر ولبنان، تاركا وراءه مسيرة وطنية وذكريات راسخة في قلوب محبيه. رحم الله دوري شمعون وألهم عائلته ومحبيه الصبر والسلوان. تبقى دير القمر وفية لأبنائها، تحفظ ذكراهم في القلب والوجدان. يطول عمرك النائب البروفيسور فريد البستاني، الله يرحم دوري كميل شمعون ويسكنوا فسيح جنته، المسيح قام حقا قام. صوتك عالي جبل لبنان.

الرقم اللي بينتهي بالأربعة سبعة تسعة جهاد. شو هي هالرسالة؟ سجلها بصوتك يلا.

ونستعرض سويا، نستعرض أنا وياكم ما يرد في موقع LebanonFiles.com الإخباري LebanonFiles.com على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. امبارح حصيلة حوادث السير قتيل وست جرحى. وهون بدي أخبر المستمعين يعني أحكيكم عن رافائيل. رافائيل هلأ موجود بالنظارة بفصيلة الدكوينة، نقلوا من المستشفى عن النظارة لأنه كان مصاب بردود وارتجاج نتيجة الحادث المؤسف اللي صار، وصدم من غير قصد دراجة نارية كان عليها شخص سوري نائل بضاعة من المخدرات محطوطة بكياس للتوزيع، قتل هيدا السوري. وللأسف يعني هلأ بكل وقاحة بدهم جنيته، والدولة اللبنانية بتقول بالروتين تبعها أنه نحن منعالج قصة الجنية وقضية مقتله على حدة، وبعدين منبلش التحقيقات كمهرب للحشيشة وموزع للحشيشة، وكمان أنه مش حاطط كاسك على راسه. يعني مفروض القوانين البالية والمهترئة الموجودة عنا يرجع يتم تعديلها بشكل انه كل شخص مش حاطط كاسك على راسه يعني يطلق سراحه فورا للشخص اللي صدمه وقتله، لانه هالبلا مخ هيدا لو كان حاطط كاسك على راسه ما كان قتل. نفترض كنا انه الكاسك بتنكسر مش جمجمته الفارغة، هالبلا مخ بتنكسر وبيموت وبيخرب ببيوت العالم. والشاب العزيز الآدمي اللي اخترب بيته من وراء هالسوري الأرعن موزع المخدرات، نعم بلد مهتري، بلد فيه قوانين مهرية لازم تعديل. فلما لما بيوصلكم انه قتيل وست جرحى، يعني في عائلة اخترب بيتها وعائلة اللي قتلوا اخترب بيتها، يعني القتيل والقاتل اخترب بيتهم من وراء قوانين بالية. والتحقيقات جارية ومستمرة بقضية رافائيل. الحرية الفورية لرافائيل، هيك لازم. وبعدين استحوا أهله للسوري القتيل موزع المخدرات مش حاطط كاسك على راسه، يعني كأنه كان عم ينتحر وعم ينقل مخدرات لينزع صحة ومستقبل شباب وصبايا لبنانيين. صوتك عالي جبل لبنان. غارات فجرا على النبطية الفوقة، طلوسة، القنطرة، حداثة، كل هالضياع عم تتعرض للقصف والتدمير. القنطرة وبني حيان في لبنان. فايلز أيضا كتب علاء الخوري خاص كيف أجهض سيناريو الفوضى الداخلية، كيف أجهض سيناريو الفوضى الداخلية. ميراج الزيني كتبت اجتماع باريس دعم الجيش بوابة إعادة ترتيب الجنوب. وفقرت بأقلامهم في لبنان فايلز حسين عبيد ومقال بعنوان نحو تاريخ يعلمنا كيف نفكر. أبرز الفيديوهات على لبنان فايلز. ياسين ياسين بودكاست حكينات لبنان فايلز. ياسين ياسين في أخطر تحذير، لا حصر ولا انسحاب وعدوان عن جهي، ويكشف بسرية سبب انسحاب الحزب من الجلسة ومن أغلق الميكروفونات. ياسين ياسين وأيضا بفقرة أبرز الفيديوهات المقابلة مع رئيس نادي الصحافة بودكاست حكينات لبنان فايلز. رئيس نادي الصحافة بسام أبو زيد زميلنا بالـ LBCI يكشف مصير اليونيفيل، ولهذه الأسباب لا مفاوضة

الصاعد في الأفق، وهذا ما سيحدث في مؤتمر الجيش. بودكاست حكينات مع زميلنا الأستاذ بسام أبو زيد، لبنان فايلز، أبرز الفيديوهات. وفي مرصد لبنان فايلز، حزب الله يساند الحوثيين. أفادت معلومات لبنان فايلز أن مصادر مقربة من حزب الله تؤكد أنه لا يعتزم الانخراط عسكرياً في جبهة اليمن، واعتبرت أن تركيزه العسكري منصب على الساحة اللبنانية، بما يجعل إرسال عناصر أو قدرات إلى جانب الحوثيين أمراً غير واقعي في المرحلة الراهنة. وتلفت المصادر إلى أن الحوثيين يمتلكون وفق التقدير قدرات عسكرية تتيح لهم إدارة المواجهة بأنفسهم، سواء على مستوى الصمود أو تنفيذ الهجمات، من دون الحاجة إلى إسناد مباشر من حزب الله. كان بعض ناقصنا كمان هلأ يدعموا الحوثيين مثل ما دعموا غزة ودعموا إيران ودعموا تدمير وطننا لبنان. سؤال في لبنان فايلز: إيران غير راضية عن نعيم قاسم؟ تكشف مصادر أن القيادي في الحرس الثوري حسين صائب أو طائب أبلغ الشيخ نعيم قاسم بعدم الرضا عن أدائه، وأن الأمر تطور إلى تقليص صلاحياته في ملفات حساسة داخل حزب الله، مقابل منح القيادي في الحرس الثوري علي العباس دورا متقدما في إدارة القرار. وتتزامن هذه الخطوة مع خطة أمنية إيرانية جديدة للبنان. أكيد حزب عملاء إيران يدار بالكامل بشكل صافي، يعني 100% من قبل الفرس الإيرانيين، اللي الله يكسر إيديهم عم بدقوا بمكة المكرمة.

وزير الطاقة يعلن عن هبة من قطر لاستكمال أعمال صيانة خط الغاز في لبنان. ليش لبنان أغلى؟ يجمع الخبراء الاقتصاديون على أنه في لبنان ترتفع الأسعار والأكلاف أكثر بسبب الاحتكار وغياب المنافسة، ولأن النقل العام غير متوفر، فضلاً عن أن غياب الكهرباء يرفع كلفة الإنتاج محلياً، في حين أنه في دول العالم أو معظمها لم ترتفع أسعار الكهرباء أو ربما ارتفعت بنسب بسيطة، بعكس لبنان حيث ارتفعت كافة أسعار المولدات الخاصة. هذا لبنان. أخبار من كل أنحاء العالم، إقليمية ودولية ومحلية. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلة نفط. بعد غياب 15 عاماً أصالة تلتقي جمهورها الدمشقي في ليلة استثنائية.

تنكة البنزين تغير عادات اللبنانيين. كيف تغيرت عاداتنا؟ هلأ ملاحظين إنه ببعض الأحيان مش كتير من الأحيان نوعا ما خفت عجقة السير نوعا ما. هلأ بعدهم هلأ بالويك أند بيحملوا حالهم وبيفلوا بسياراتهم كلهم وبتعجق، ويوميا على مداخل بيروت الكبرى والإدارية عجقة سير أبدية، لأنه كلنا بنستعمل سياراتنا، ما في مترو، ما في نقل عام مثل ما هو لازم نوثق فيه. فهيدي هي، يعني صار في حساب للمسافات، صفيحة البنزين 30 دولار، واليوم كمان في ارتفاع بعد شوي بس يصدر الجدول الجديد لليوم الجمعة، والمزود كمان رح تصير مثل البنزين فوق 30 دولار. اليوم المزود بلحق 30 وما فوق دولارا أمريكيا. بإحدى المقابلات اللي حضرناها مبارح أنا وياكم، حسين الحاج حسين بيقول للمذيعة، قالت له شو قصة 5000 دولار يعني اللي زدتوها؟ قال يكون بعلمك إنه أنا بدي 2000 دولار بالشهر حق بنزين. طب ما استحي على حالك وإلا بالتومان حولهم بالتومان الإيراني. ليش عم تلفظ على لسانك كلمة دولار؟ ما أنتوا لا بتحطوا كرافي كرافات ولا بتعترفوا بأمريكا، بتعتبروها الشيطان الأكبر. ليش إلا أنا مثلاً عم بقبض 10 ملايين تومان، بدي منهم 3 ملايين تومان حق بنزين، مش أفضل لك يا عميل إيران عميل الفرس؟ استعمل عملتهم، ما تجيب على لسانك سيرة الدولار الأمريكي ولو دولار. استكبار، شيطان أكبر. دولار دولار دولار، قولوا تومان تومان تومان إيراني. يلا اللي استحوا ماتوا، والجماعة متمسكين بالحكومة لأنه ما عندهم غير مستمسك يستفيدوا منه، وإذا طلعوا كانوا من هالحكومة بحياة عمرهم ما بيشوفوا حكومات ومشاركة بحكومات، يعني حتى ما ينتهي دورهم سريعا بعدهم متمسكين بهالحكومة، رغم أنه لا ثقة لا ثقة، ونحن بقلب الحكومة والله يفهم عليهم هالحزب اللي مدعي بالله وهو حزب شياطين إيران. صوتك عالي جبل لبنان، بريك ومنرجع، خليكم معنا.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حتى القدير تميزع،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
3: هل بتتخيلوا إنهاء سباق آيرون مان بست قارات مختلفة خلال 9 أشهر؟ اللبناني توفيق أبو علي اللي راح يخوض تحدي استثنائي بيجمع بين السباحة والدراجات الهوائية والركض، وبيسعى لكتابة اسمه بموسوعة جينيس للأرقام القياسية. شو هو الآيرون مان؟ كيف بلشت الفكرة؟ توفيق أبو علي بظهور إعلامي قبل بداية التحدي التاريخي، ضيف برنامج على أرض الملعب مع عبد الناصر حرب الجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.
4: صوتك عالي جبل لبنان، ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم على مشارف الويكند لليوم الجمعة. 03-444-037 صباح الخير لألكن، من الرقم اللي ينتهي بال517. هلا وغلا. رسالة صوتية منسمعها.
5: صباح الخير، كنت عم بقدم بس رسالة شكر لروني عبد المسيح. روني عبد المسيح هو صاحب الفيديو اللي نشره كرمال شهور الجونية، بس شهور الجونية كل الطرقات اللي فيها خلل وشوائب هو عم بيكون موجود، صاحب فكرة طرقات آمنة بلبنان. عم نقدم له رسالة شكر لأنه عم بيضوه كتير على المواضيع.
4: أكيد،
5: وهذا شيء فردي عم بيكون.
4: يسعد صباحك، بس يا ريتك وطيت صوتي يا جهاد عقل، جهاد أسمر، يا ريت وطيت صوتي على الآخر، تعرف حتى ما يشوش على صوتك العالي. إذن روني عبد المسيح بيشكروك جهاد والمستمعين معك من أجل طرقات آمنة، من أجل سلامة كل إنسان على طرقات لبنان. كل المحبة والتقدير إلك يا روني. أكيد هلأ وجهنا شكر عامة ولروني خاصة على كل مين بيدلنا من مستمعي إذاعة جبل لبنان على طرقات محفرة أو جوار لحتى ما نكسر سيارتنا، بالقليل بننتبه قبل ما نوصل له. صوتك عالي جبل لبنان. وودن بيكوري لبنان، شير بريد اند لاف، بون ويكند لألكن. وبي وودن بيكوري لبنان في أوفر على الترويقة، بريكفاست آيتمز من الساعة 7 للساعة 11 قبل الظهر، من 13 ل 26 أيلول. يلا يعني بلشوا مستمرين ل 26 أيلول، فيكم تعملوا أوردر كمان تستفيدوا. Enjoy 15% off your breakfast كل يوم من الساعة 7 صباحا لل 11 قبل الظهر. فيكن تستفيدوا من هالأوفر على الدليفري وداخل كل فروع وودن بيكوري لبنان، 1635 أو 03-00-77-10. وودن بيكوري لبنان، أهلا وسهلا فيكن وألف صحتين. هابي بريكفاست. ولولادكن ميك ويش، في شنط موجودة ومفتوحة أمام أولادكم لحتى يحطوا أي تمنيات وأمنيات بيتمنوا أنها تتحقق. بفرع الزلقة الأوتوستراد، وودن بيكوري بعبدة، وودن بيكوري البياضة بالمتن، وودن بيكوري زوق مصبح مفرق يسوع الملك. بهالأربع فروع Make a wish. Back to school. لأولادكم يتمنوا وودن بيكوري بتحقق لهم أمنيتهم. 03-00-77-10-16-35. بون ويكاند لكم من موظفي وموظفات وإدارة وودن بيكوري لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. صباح الخير يا ميتالنا الأعلى بكل شيء. أنتو كمان ربيع، يسعد صباحك يا ربيع ونهارك سعيد وبون ويكاند. وانتبهوا من الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية والأمواج العالية، سرعة الرياح 50-60 كيلومتر بالساعة، ومثل ما قلنا في غيوم شفتها جاي من الغرب فوق البحر عم تغلي غليان بالبرق والرعد والضوي. فجر اليوم شفتن قبل ما جيت على الإزاعة. تقترب هالغيوم من الشاطئ اللبناني. صوتك عالي جبل لبنان. اليوم الجمعة 18 أيلول، وبكرة السبت 19 أيلول، مهرجان رعية مار يوسف ببلدة العيون بالمتن، مهرجان العيون السنوي. تحية لبلدية العيون والقيمين على هالمهرجان. اليوم الجمعة جوقة الجبل، أمسية زجلية، الليل الساعة 9 المساء. أكيد يعني إن شاء الله يسمح الطقس. وبكرة السبت 19 أيلول سهرة فنية مع المطربة كارين غانم، كارين غانم والمطرب نبيل فرح والفرقة الموسيقية بقيادة داني أبو خليل. منحييكن أهلنا ببلد بلدة العيون بالمتن، بلدية العيون، كارين غانم والمشاركين جوقة الجبل نبيل فرح داني أبو خليل. تحية لكم من إذاعة جبل لبنان ومن مهندس الصوت المايسترو صاحب الاستوديوهات مارون أبو ديوان. وأهلنا بالعيون، بعيوننا بنختمكن وصوتكن العالي من جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ إذا مواطنة لبنانية اسمها هند أيوبي سكري. هند أيوبي سكري رح تحكي لنا برسائل صوتية. اليوم أول رسالة، قضية صارت مع بنتها ميرا بجامعة الـIUST بالأرشفية. هالقضية بكل أحوال صرخة من أم للدفاع عن بنتها اللي راح 3 سنين من مستقبلها. كيف وليش رح نسمع، رح نرفعها بكل موضوعية لوزارة التربية والوزيرة كرامي والرأي العام اللبناني اللي كمان بنتمنى أنه يحكم معنا، ورح نتبعها حتى الحصول على الأجوبة الكافية مع حق الرد لجامعة الـIUST. على كل هذا صار معهم قضايا تانية كبيرة كمان، وصار سرقة داخل جامعة الـIUST وتعطلوا الكاميرات وين الحرس، وما ردوا ولا اتصلوا فينا ولا كلفوا نفسهم يردوا على السرقة اللي صارت. فهلأ في سرقة مستقبل صبية لبنانية ميرا. خلينا نسمع والدتها هند أيوبي سكري وشو صار مع جامعة الـIUST بالأشرفية.
6: صباح الخير جوني لألك ولمستمعي إذاعة جبل لبنان. أنا مدام هند سكري وعندي بنتي اسمها ميرا. نحن مقيمين بطرابلس. حاب أخبر عبر إذاعة جبل لبنان وبرنامجك الكريم، وتوجه للسيدة الوزيرة ريما كرامي للرأي العام باللي صار مع بنتي، ورح خبركن إياه تباعا لحتى ما أكون كتير عم طول عليكم بالرسائل. رح ندوي على القضية اللي انظلمنا فيها مع جامعة الـIUST. ما بعرف كيف بدي بلش، بس رح خبر أنه ميرا قصتا بلشت بحلم كتير بسيط. يعني كان بدها تسافر وتطلع من البلد لتستقر عن بيها بألمانيا بعد ما خلصت الترمينال. للأسف المعاملات الصعبة والأوراق السفر كتير بتاخد وقت وما بتخلص. فكانت مع أول صدمة، مع أنه بنيت كتير أحلام مع هذا الموضوع، يعني حتى كانت محضرة الشنطة وخلص يعني محطة السفر، وهونيك بيا أخذ بيت مزبطه كرمال هي تروح تكون موجودة معه، وكل يوم يبعث له وتبعث له ويصور له أوضتها، يعني هالتفاصيل الصغيرة بنيت عليها كتير أحلامها. للأسف يوم المقابلة وهيك يعني إجاها الرفض على السفر. المعاملات صعبة وأوراق ما بتخلص، يعني فيني أقول أنه هايدي كانت أول كسرة قلب. هون أنا قررت ما أقعد مكتوفة الإيدين، وحكيت مع بنتي وقلت لها يمكن ما زبطت السفرة بس أكيد في طريق تاني موجود، وأنا بعرف أنك أنت حابة تستقلي بحياتك، شو رأيك ناخد الوسط اللي هو بيروت، أنت بتكوني طلعتي شوي من طرابلس واستقليتي ببيروت، وهيك بتكوني يعني شوي حققتي شيء من حلمك أنك أنت تبني نفسك بنفسك، ونزلنا على بيروت لتستقل بحياتها وتبلش مشوارها الجامعي. بوقتها كان الاختصاص اللي هي حابة تبلش فيه بوقتها كان الكريمينولوجي، علم الجرائم. يمكن بسبب عقد ما كان في يعني بهالأعمار بيسمعوا في كتير جرائم وأخبار وهيك، يمكن نقت هذا الاختصاص بوقتها بهذيك العمر، كانت حابة أنه هي هيك يمكن تخلص عالم أو تعمل تحقيق مع عالم عينة، تكشف ناس عم يأذوا ناس غيرهم، ما بعرف كيف بهالأعمار بيفكروا بيبقوا هيك محمسين على هذا الموضوع. طبعا نحن شجعناها، الاختصاص ما كان موجود إلا بجامعة الـ AUST حسب ما شفنا، وهيك يعني بتكون بنتي قاعدة ببيروت وبنفس الوقت عم تعمل الاختصاص اللي هي بتحبه، وهيك بنكون يعني شوي خففنا من رفض السفر، وهيك يعني حاولنا شوي نبلسم الموضوع أكتر. للأسف أنه أحلام هذا الجيل دايما هيك مكتوب عليها أنه يعني تنهار أو توقف بسبب الكورونا وانفجار المرفأ اللي صار، ويعني كل خططنا ومثل كل خطط عيال كتير يعني تأجلت انلغيت أو وقفت ما بعرف. بنتي يعني أول ما استقرت ميرا ببيروت صارت قصة الكورونا، ومن بعد الانفجار مثل ما سبق وحكيت اللي ضيع كل خططنا. قدام هيدي الصدمة والدمار اضطرت ميرا ترجع تضب غراضها وترجع على طرابلس. طبعاً مرينا بخيبات أمل كتير واختصاصات هيك قطعوا مرور الكرام، عملت شوي بسيكولوجي، عملت شوي إدوكاسيون، عملت فوتوغرافي. ميرا بتكتب كتير حلو وعندها أسلوب كتابة كتير حلو، فأنا هون كأم كتربوية عدت معها وناقشت معها، قلت لها أنه ماما أنت عملتي كريمينولوجي وعملتي يعني تصوير وعندك أسلوب كتابي حلو، هيك شو رأيك شو البوان كوما يعني المشترك بين كل هيدول اللي عملتيهم؟ وصلنا لمكان أنه هي ممكن كان بدها صحافة وما عم تلقط هذا الموضوع، واكتشفت أنه هي بتلاقي حالها بالصحافة، عندها الألم الحلو وعندها الحضور الحلو والكلام يعني، وقادرة توصل صوتها بشخصيتها وحضورها، وكل اللي بيعرفها بيشهد لها على هذا الموضوع. فمن هون أنا شجعتها وكلنا شجعناها أنه ترجع تكفي بالصحافة كرمال ما نضيع سنين بعد أكتر من يلي راح وخيبات الأمل اللي صارت. فأنا هون وجهتها كأم، قلت لها شو رأيك نرجع على AUST على بيروت وترجع تعدلي المواد اللي انت بلشتي فيهم بالكريمينولوجي، وهيك ما بيكون راح عليك كتير وقت، وترجع تكفي شو بيتعدل منه مواد للصحافة وبتكفي فيهم. وفعلا هذا اللي صار، بنتي يعني انبسطت، رجع جاها أمل جديد، نزلت على بيروت، أخذنا لبيت، زبطته رتبته عملته يعني بالطريقة اللي هي بتحلم تقعد فيه، مع مكتبها الصغير، مع يعني قعدتها اللي هي كانت جاهزة إنها تبلش ترجع عن جديد تبني أحلامها الجديدة. هذا اللي صار، ورجعنا على AUST وعدلنا، رجعنا يعني دقينا بواب AUST وعدلنا هالمرة المواد، بس هالمرة باختصاص الصحافة. اللي نطر ميرا جوا جدران الجامعة ما كان صف عادي، كان صدمة ما بعرف إذا تانية أو تالتة أو رابعة، ما بقى يعني هون بطل واحد يقدر يعد الصدمات، بس كانت صدمة كبيرة رح تكشف وقع بوجع القلب، ويمكن رح نحكي عن تفاصيله بالفقرة الجاية ونحط الحقيقة برسم الرأي العام والمسؤولين. شكرا كتير ويسعد صباحكم.
4: يسعد صباحك. السيدة هند أيوبي سكري، والدة التلميذة ميرا، وأول جزء من اللي صار مع ميرا وقصتها مع الـ AUST الأشرفية. مثل ما قلنا، أي توضيح من الـ AUST أهلا وسهلا فيكن. رح بلش ابتداء من الأسبوع المقبل تخبرنا شو اللي صار. يعني أنا عم بسألها لميرا لما شفتها إنه أنت ورفقاتك في عندكم مظلومية، قالت لي لا جوني، أنا كنت بقسم الصحافي تلميذي لوحدي. كيف؟ إنه جامعة طويلة عريضة بس تلميذ واحد بقسم الصحافي؟ يا على كل، رح نكمل، وإذا في أي توضيح بشولة ملفة لميرا أيوبي ميرا سكري. تحية لولدها لميرا ولولدتها هند أيوبي سكري. ميرا سكري بشولة الملف وخبرونا من وجهة نظركم شو صار مع ميرا. يلا ميرا، كل التضامن معك أكيد والمعنويات عبر إذاعة جبل لبنان، والرأي والرأي الآخر محفوظ، حق الرد. صوتك عالي جبل لبنان. عجبتني مبارح تغريدة عم يتنقلوها على وسائل التواصل الاجتماعي، عندما طرد السيد المسيح التجار واللصوص من الهيكل في أورشليم هربوا باتجاه لبنان. قسم منهم تمركز في المجلس النيابي والقسم الآخر أسس جمعية المصارف. هدول اللصوص والكتبة والفريسيين وتجار الهيكل. آخ يا سيدي يسوع المسيح. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 وجيه بيصبح عليكم. بونجور يا وجيه وكل المستمعين والمستمعات. إلي جبور ورسالة 13 ثانية نسمع سوا.
7: استاذ جوني مساء الخير. ما بعرف اذا فيني احكيك على التليفون، بس عم ببعث لك فويس بالاول قبل ما اطلبك.
4: الي يا الي، هذا خط الهوى. بعت لي نفس الرساله امبارح على كمان على 70-220-888. الي زبط البوصله، هيدا للهوى. وانا قلت لك امبارح على الرقم الخاص على الواتساب، قلت لك بعاد شو بدك على 03. يا قول الله، بو ويكند لكم جميعا وين ما كنتوا. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع والمزيد والمزيد. ماذا يحصل في وطني لبنان؟ راجعين.
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
8: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع، انترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون. ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: عم حس اني غريبي.
3: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الاول على مسرح دبي اوبرا،
2: كل ما غني عم بتندل، كل ما ارقص عم بتفلل،
3: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 اكتوبر على مسرح دبي اوبرا.
2: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويل.
3: حجز التذاكر عبر دبي اوبرا وبلاتينم ليست.
2: مثل الغيمي بتشدي والحب بيدش.
3: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.

0: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم. مؤسسة لبنانية بخدمتكم، بخدمة أفراحكم، مناسباتكم كلها، هالمناسبات الحلوة. أوكرا كاترينج، جوزيف منصور وفريق عمله بتصرفكم، موجودين ببصليم وصفحتهم على إنستغرام ووسائل التواصل الاجتماعي okracatering.lb. هالمؤسسة اللي بخدمة أفراحكم مثل ما قلنا كتير عندها مفاجآت حلوة لكل الأشخاص، وبيغيروا دايماً الديكوريشن والكونسبت ليكونوا عم يرضوا كل الأذواق. أوكرا كاترينج من بصليم لكل لبنان والدول العربية. اتصلوا فيهم وخلي عرسكم يكون منظم ورائع جدا من ناحية الكاترينج. كل الإيفنتات بيكونوا بتصرفها. قبل ما يفتحوا الأوكرا كاترينج في عندهم خبرة 20 سنة، جوزيف منصور ومدامته. أوكرا كاترينج دوت ال بي. جوزيف منصور وفريق العمل بيقولوا لكم بون ويك أند. هني ويك أندون ما بيكمل إلا بخدمتكم بكل أعراسكم ومناسباتكم الحلوة. أوكرا كاترينج 81-62-6668 أوكرا كاترينج دوت ال بي. صوتك عالي جبل لبنان. تحية لألك مونيكا الساب، تحية لهيام بكر ولكل الأشخاص اللي مرافقيننا على مشارف الويك أند. يسعد صباحك بير فخري مراد، الكنيسة الأرثوذكسية ببلدة الماري ورشيا، رشيا الفخار ب لبنان الحبيب بالجنوب. تحية لأهلنا المتعايشين برشايا الفخار وببلدة الماري. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 في مخالفة يبدو. خلتنا نسمع 9 ثواني.
1: هيدي استاذ جوني، حط شركة البي ام بالفنار تحت على شركة البي ام وراها.
0: نعم نعم نعم. يسعد صباحك. بعت لي المستمع قاضي رقمه 1-3-4-4 على عين عدالة، حاطت شارة القضاء الحديدية داخل اللوحة خلافاً لقانون السير. تويوتا 1-3-4-4 على عين. يا حضرة القاضي، يا قاضي، يا رئيس، يا رئيس، ما تخالفوا القانون انتو كمان. ممنوع، في قوانين بالدولة اللبنانية وبتقول هالقوانين انه ممنوع القاضي والمحامي والمهندس والإعلامي والأنصل وغيرها انه يحط شارة حديدية داخل اللوحة خلافا لقانون السير. ميرسي. صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة الشرق الصادرة صباح اليوم الجمعة 18 أيلول 2026، السياسي اللبناني الأستاذ ديفيد عيسى ومقال بعنوان نبيه بري إطفائي الجمهورية. في الجمهورية اللبنانية حيث تتراكم الأزمات وحيث يكاد الاحتقان السياسي يجد طريقه دائما إلى الشارع، يبرز دور نبيه بري بوصفه إطفائي الجمهورية، الرجل الذي لا يدعي القدرة على إلغاء الخلافات السياسية ولا يمنع اشتعالها، لكنه يعرف كيف يحصر نارها داخل المؤسسات وتحديدا تحت قبة البرلمان. نعم، إلى آخر مقال الأستاذ ديفيد عيسى في صحيفة الشرق. هكذا هو نبيه بري في المشهد اللبناني، لا يلغي الخلاف ولا يمنع التباين، لكنه يعمل على إبقاء النار السياسية تحت سقف المؤسسة. الدولة لا تحمى دائما بمنع الخلاف، بل أحيانا بحسن إدارة الخلاف. ومن هنا فإن وصف نبيه بري بإطفائي الجمهورية ليس مجرد استعارة صحفية، بل خلاصة لمسار سياسي يقوم على إدارة التناقضات وحصر الخلافات داخل المؤسسات وإبقاء باب الحوار مفتوحا في أكثر اللحظات تعقيدا. وهذا ببساطة هو إطفائي الجمهورية. الإمضاء ديفيد عيسى السياسي اللبناني بالصفحة الأولى من صحيفة الشرق الصادرة صباح اليوم الجمعة 18 أيلول. فيكن تشتروا صحيفة الشرق. تحية للأستاذ عون الكعكي نقيب الصحافة. كمان كتب بالصفحة الأولى من صحيفة الشرق: إيران تقصف مكة المكرمة فأين المسلمون؟ إيران أمطرت مكة بصواريخ باليستية انتقاماً من الولايات المتحدة الأمريكية. هنا يتبادر سؤال بسيط: إذا كانت أمريكا هي المستهدفة أو كانت هي التي ارتكبت أخطاء كما تدعي إيران، فما ذنب مكة وما ذنب الشعب هناك؟ نعم، إلى آخر المقال للأستاذ عون الكعكي: إيران تقصف مكة فأين المسلمون؟ إذن كافة المقالات للأستاذ ديفيد عيسى والأستاذ عون الكعكي والكتاب الآخرين بصفحات صحيفة الشرق اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة. صوتك عالي جبل لبنان. كمان مستمع على طريق السوديكو، نعم، مصور لي صورة للوحة مخفية، خايفين الرمز، يعني قاضي بكل وقاحة. إذا نيسان سيارته، نيسان جيب طراز روج 716203 ومخفية كليا الرمز، يعني هاي مخالفة كليا صريحة للقانون يا حضرة القاضي. ما بعرف إذا هو أس أو هلأ الشباب بيفيشولنا إياها. بعتها على 70-220-888 وقاحت قاضي خافي رمز السيارة وحاطت شارة القضاء داخل اللوحة خلافا للقانون. شكرا لسائق التاكسي اللي بعت لنا هالرصد لقاضي مخالف للقانون. صوتك عالي جبل لبنان. خلينا نتوقف سوا أنا وياكن مع أغنية من الزمن الجميل، خوليو إغليسياس من سنة 1979، لو مال دو توا. راجعين، خليكم معنا، والمزيد والمزيد.

Julio Iglesias. مثل ألف وتسعمية وتسعة وسبعين لو مال دو توا ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا. صوتك عالي جبل لبنان. صفر ثلاثة أربعة أربعة أربعة صفر ثلاثة سبعة المستمع اللي رقمه بينتهي بتسعة خمسة سبعة يسعد صباحك وصباح المستمعين وصباح الخير لعائلتك ولعيالكم عيال كل السامعين. وبعت حكمة المستمع اسمع دكتور غسان نمار طبيب وجراح زراعة الأسنان ومستمعي جبل لبنان. أنا ساكت بس ولا مرة كنت أعمى. أنا ساكت بس ولا مرة كنت أعمى. والدكتور غسان نمار بعت لنا كمان حكمة من الأدب العالمي. الحياة حرب. الحياة حرب. حرب مع نفسك وحرب مع ظروفك وحرب مع الحمقى الذين خلقوا هذه الظروف فاستمر. نعم مستمرين بحربنا دكتور غسان نمار ومستمعي جبل لبنان مع نفسنا مع ظروفنا مع الحمقى اللي استدرجوا حرب. هدول أقل شيء يقال عنهم حمقى إذا مش مجرمين استجروا دمار وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان.

0: وننتقل إلى نطاق زوق مصباح. كل الأشخاص اللي مثلي ساكنين بزوق مصباح، اعملوا مثلي وبروا دمتكم تجاه دفع الضريبة وجدول التكليف للرسوم البلدية عن العام 2026. وضعت قيد التحصيل والرسوم فيكم تسددوها معكم ل 13 شهر الجاي 13/10/2026، وإلا بصير في غرامة تأخير 2% عن كل شهر تأخير. ليش لحتى تتأخروا وتدفعوا غرامات؟ بلدية زوق مصبح من البلديات الناشطة بخدمتكم. إذن وضعت ب 13 آب، مستمرة هلا لغاية 13 تشرين الأول. تحية لأهلي بزوق مصبح، أهلينا بزوق مصبح والسكان، وبلدية زوق مصبح برئاسة الأستاذ إلي توفيق صابر التي لا يألو جهدا، بلدية لا تألو جهدا ورئيس بلدية لا يألو جهدا بخدمة المواطنين وخدمة وطن لبنان. بون ويكند لألكن من زوق مصبح، بلدية وبلدة. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة.
1: جوني بونجور لك ولكل المستمعين. بس عندي شغلتين بليز. أول شيء بس فيك تخبرنا شو عاد صار بهذا الشاب يلي خبط السوري على الموتو وكان عم بيروج للمخدرات. سوري يمكن I missed something، بس ما تعرفت شو صار فيه. والشغلة الثانية، في ورشة فاتحينا على أوتوستراد بعبدة، يعني قبل ما توصل على الحزمية، كوني أنا بنزل من علي، ما بعرف شو خبريتها وشو هالتوقيت هيدا، يعني بس عم تعمل عجقة مخيفة، عم توصل أمرار العجقة ل يعني من فوق من كوي عارية، لأنه بطبيعة الحال هن 4 أو 5 صفوف سيارات عم بيصفوا صف أو صفين، يعني لما بيبرقوا من حد الأشغال، يعني هي تقريبا قدام المبنى تبع بيروت إيست جيت، دغري على أوتوستراد بعبدة. هلا حبعت لك الصور على الخط الثاني، بس ياريت نعرف انه شو هي هالورشة الفاتحينها هلا ولأي متى بيخلصوا. مرسي، نهارك سعيد وبون ويكند.
0: مرسي لألك مدام نورا. رح نبعث رسالتك لوزارة الأشغال، أكيد بيكون في متعهد يتعهد إنهاء الأشغال بمهل معينة، نسألكن عنها تكرم عينك. المهم إنه عم بيكون في شوية أشغال على هالطرقات بوطننا لبنان، وسط هالدمار اللي عم يدمروا لنا إياه لوطننا جماعة عمل الفرس وإيران. يعني إذا كان ما عندهم احترام لمكة المكرمة، فبدي يكون عندهم احترام للدول الخليجية أو الدول العربية أو الأردن أو لبنان، عملة رخاص وبورني ولا ثقة بالحكومة، وبدنا نضل بقلب الحكومة جكارة هيك. والله أكبر يا وطن على هيك فئة من الناس الضالين والمضللين والعمل الرخاص. بقى رغم رخص العمالة وتدمير وطننا لبنان، بيضل في ورش، بنضل نقلهم يعطيهم العافية هالدولة بما أوتي لألا من شوية مساعدات وقضايا عم تخلص لنا بعض الأمور. صوتك عالي جبل لبنان، ويبقى عمل الخير وتبقى رابطة كاريتاس لبنان من رواد عمل الخير ببلدنا. تسلمت رابطة كاريتاس لبنان شاحنتين ضخمتين محملتين بالمستلزمات الطبية والأدوية ضمن الدفعة الثانية من المساعدات الإنسانية المقدمة من المملكة الأردنية الهاشمية، بهدف دعم القطاع الصحي وتلبية احتياجات المرضى والأشخاص الأكثر حاجة. تتقدم رابطة كاريتاس لبنان رئيساً وأعضاء الرئيس لب سمير الغاوي يتقدمون من المملكة الأردنية الهاشمية بجزيل الشكر على هذه المبادرة الإنسانية الكريمة، وعلى رأس المملكة الأردنية جلالة الملك عبدالله الثاني. هالمبادرة بتعكس عمق التضامن والأخوة بين الشعب الأردني والشعب اللبناني، كما تثني كاريتاس لبنان على المساعي المشكورة التي يبذلها السيد بيير أبو سمرة وجمعيته الخيرية، وأيضاً الهيئة العليا للإغاثة على تعاونها ومساهمتها في إنجاز هذا العمل الإنساني اللي بيأمن احتياجات المرضى والمحتاجين، وبيدعم رسالة كاريتاس لبنان الإنسانية بمختلف المناطق اللبنانية. إذن دفعة تانية من المساعدات الطبية الأردنية. شفنا امبارح بباريس الرئيس الفرنسي وملك الأردن الله يحمي الملك عبدالله الثاني ورئيس جمهوريتنا أيضا الله يحمي لنا عم يجتمعوا لحتى يساعدوا الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية. شكرا مملكة الخير المملكة الأردنية الهاشمية. من أيام الملك حسين لا أيام الملك عبدالله الثاني علاقات رائعة جدا بين أردن الخير ولبنان الذي يشكر الأصدقاء والمحبين من الدول ومن المملكة الأردنية الهاشمية. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7 ورسالة.
2: صباح جوني، شو أخبارك؟ الحمد لله. حبيبي، ما عم نشوف حدا من أمن الدولة يطلع دائما المتراب بدوحة عرمون، وهذا اللي عنا أنا عجزتي ما بركب على البلاد ولا بالإذن، لما حدا قرب صعبه وما في حدا تحرك بدوحة عرمون بشمون ليه.
0: طيب حبيبي، قلت لك أنا بعت لي على 70-220-888 الفاتورة اللي بيعطيك إياها، وقدم على كل، لأنه عم تقوم بإجراءاتها وزارة الاقتصاد مصلحة حماية المستهلك. في عندهم أبليكيشن بتقدم عليها ضمن إطار السرية، وكل مين عم يخالف القانون تنفرك رقبته. من أصحاب المولدات الزعران في أوادم الله يعطيهم ألف عافية، من أصحاب المولدات بيتأيدوا بالتعريف الرسمي. صوتك عالي جبل لبنان. كمان توضيحا للمدام، هلا يعني المره الثانيه والثالثه وبنرجع بنعيد واكيد وبنخبر قصته ومظلوميته لرافائيل. رافائيل نقل من مستشفى بيلفيو بالمتن الى نظاره الدكواني التابع على قوى الامن الداخلي، وهلا ناطرين روتين الدوله اللبنانيه الميته والنايمه بيقولوا لنا القضاة انه نحن هلا ما فينا نعالج قصة انه هو كان مهرب مخدرات، هذا السوري اللي قتل ومش حاطط كاسك على راسه. رافائيل عم يدفع الثمن بالحبس، شاب لبناني مهذب مرتب، امه مربيته بدمع العين وبنور عيونها مربيته هي واهله، قاعد هلا بالنظارة مع المطلوبين والمهربين والمرتكبين مخالفات، لأنه بالغلط بالمنصورية من 4-5 أيام قتل واحد سوري على دراجة نارية مش حاطط كاسك على راسه، وعناقل بضاعة محطوطة بكياس للتوزيع بضاعة مخدرات. فالدولة اللبنانية المهترية والنايمة ما فيها تعالج قصة المخدرات إلا ما يخلصوا قصة جنيته. طيب جنيته يعني ما بيقدر محامي يقدم انه هيدا الزلمة ما كان حاطط كاسك على راسه، لو كان حاطط كاسك على راسه كان طيب بعده، هل بلا راس وبلا مخ، واللي عم يفتك بصحة الشباب والصبايا من خلال توزيع المخدرات. دولة مهترية ليوم الهريان، وقضاء إذا كانوا آدمي مقيد بهالقوانين المهترئة اللي بتقول انه انت قاعد بسيارتك في عندك ديفانس، في عندك دفاع بقلب السيارة، هيكل السيارة دفاع عنك، هو ما عنده دفاع قتلته. طيب ما حاطط، انا ما كنت قتلته، لو حاطط على راسه كاسك ما خلص ما في، قتلته؟ طيب يا جماعة عم بيهرب مخدرات البضاعة. يعني رافائيل كشف لكم من حيث لا يقصد، انه كشف عصابة كبيرة عم تهرب وتوزع مخدرات بالمنصورية وبالمتن وجوارها. لا ما بنتعاطى. بنخلص قصة رافائيل واهله لرافائيل يبكوا عليه معلش، واهل القتيل اللي مش حاطط كاسك على راسه وعم بيهرب مخدرات وسوري عم يستكبروا، وانه عم بيفاوضوا هلا بدهم الوف الدولارات جنيته للقتيل المهرب للمخدرات السوري اللي مش حاطط على راسه كاسك. هذا مختصر هريان الدولة اللبنانية اللي ممكن يصير معي ومعكم. يعني أنا لما صرت بشوف هلأ موتوسيكل من بعيد على بعض كيلومتر بهرب منه، بضرب فريم، بخلي سرعته تصير صفر لحتى يقطع عني. وهلأ آلاف الموتوسيكلات، يعني ما بنوصل عبيوتنا إذا بدها تضل سرعتنا صفر وخايفين منهم، وعم يلبدونا يمين وشمال وبيضربوا فينا وبنضرب فيه. يلا آخ من هالدولة المهترية.

صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تعبورت تعبورت مع انترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون. ركز معي شوي هون. تعبورت تعبورت مع لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبريد تبريد تبريد.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب أكثر تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: أخضر وأحمر
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: جبل لبنان على يوتيوب اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة جاهزين تريكدو كرمال لبنان ب 25 تشرين الأول موعدنا مع أشرفية ريس 10452 بسباقين سباق للمحترفين ال 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة هيدا مش بس سباق هيدي خطوة باتجاه حياة أكثر صموداً وأماناً واستدامة لكل اللبنانيين شارك اتحرك وخلي خطوتك تكون The Right Path أشرفية ريس 10452 ب 25 تشرين الأول للتسجيل زوروا therightpathngo.com
3: برعاية وزراء الزراعة الدكتور نزار هاني والسياحة لورا لحود والإعلام الدكتور بول مرقص بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية ناطرينكن والدعوة عامة لأي استفسار 03-777-969
4: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ 03-444-037 رسالة صوتية 9 ثواني
5: استاذ جوني بونجور هل اللي عم تقول عنا المدام الورشة هيدي الطريق مكسورة نازل الطريق عم بيصلحوها قشطة الطريق
4: أيوة تسلم دياتك توني كل مستمع مراسل بوطننا لبنان ولا إذاعة جبل لبنان ورفقاته بالوطنية وبالوطن صوتك عالي جبل لبنان ونستعرض يوميا أنا وياكم ما يرد في موقع laptops.com المنصة الرقمية الحرة شريط إخباري على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع يسعد صباحيك ناشرة موقع laptops الزميلة كريستيان لجميل في laptops اليوم الجمعة عضو في الكونغرس الأمريكي يقول زمن نبيه بري ولا خلال فعالية نظمها معهد الشرق الأوسط في واشنطن أبدى عضو الكونغرس دارين لحود استغرابه من عدم فرض عقوبات أمريكية على رئيس مجلس النواب نبيه بري واعتبر أن زمن نبيه بري قد ولا متسائلا عن جدوى وجوده بالنسبة إلى مستقبل لبنان وداعيا إلى بروز قيادة شيعية جديدة هذا ما ورد في لابتوكس عضو في الكونغرس الأمريكي دارين لحود زمن نبيه بري ولا إيران غير راضية عن نعيم قاسم تكشف مصادر أنه قيادة بالحرس الثوري حسين طالب بلغوا للأمين العام لحزب الله نعيم قاسم بعدم الرضا عن أدائه تنافس حاد داخل حركة أمل

0: والأبناء إلى الواجهة. يقول متابعون أن تنافساً قوياً يحصل بين نواب ومسؤولين في حركة أمل في البقاع في محاولة كل واحد منه لإقناع مرجعيته لتزكية نجله إلى منصب محافظ النبطية. أهالي النبطية في مرمى حملات التخوين. نقل ليبتوكس أنه كل اللي وقعوا على بيان المطالبة بالجيش اللبناني بالنبطية عم يتعرضوا لحملة تخوين من قبل حزب إيران. نعم. أخ يا بلد لبنان. بالفيديو سلسلة غارات ليلية على الجنوب وتقدم إسرائيلي باتجاه إحدى البلدات. أيضا بالفيديو في ليبتوكس ضربات جوية تحرق إمدادات وتجمعات للحوثيين في السعودية بتعز والمخا. تسارع في إعادة بناء إيران لمنشأة نووية. بالصور بهبطولهم وبيرجعوا بيصيروا بعمره بدهم يوصلوا لأنبلة نووية بأي ثمن الكان. وقال لهم ترامب، قال لهم أنه عندما يحصلون على قنبلة نووية سيستعملونها فورا بدون أي تأخير، فمشان هيك ما رح يقدروا يعملوها. في ألمانيا توقيف عراقي بشبهة التخطيط لمهاجمة كنيسة. أخذ معه تطرفه لهونيك. الاتحاد العام للقضاء الألماني وقفوا عراقي عمره 24 سنة لأنه عم يخطط لتنفيذ هجمات داخل ألمانيا، وكان أول أهداف هالهجمات كنيسة بمدينة بريمن. المشتبه بيتبنى الفكر المتطرف لتنظيم الدولة الإسلامية داعش، وكان بده يستهدف أشخاص بيعتبرهم ووصفهم بالكفار. نعم، يعني جاي من العراق بدل ما يستفيد من هريبته للعراق طلع أنه هربان لحتى يخطط لعنف داعشي دولة إسلامية. يا دولة إسلامية من هون ودولة صفوية من هون، والله يساعد وطننا لبنان والعراق ومسيحيي العراق ومسيحيي سوريا. الحمد لله نحن في عنا شرعية لبنانية وقوى أمنية شرعية لبنانية بتحمينا. وفي ليبتوكس بعد استنزاف مخزونها أمريكا تسرع إنتاج صواريخ باتريوت. الوزير الصدي وزير الطاقة يقول شكراً لقطر قيادة وشعباً. صباح الخير سعادة السفير قطر بلبنان، اشتقنا لأخبارك والله يحمي قطر ويحمي وطننا لبنان. وزير الداخلية العميد الحجار قال من حق النواب أن يحاسبوا الحكومة. أخبار على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. laptops.com. شبكة الحزب وفلول الأسد أمام القضاء العسكري اللبناني. نعم، يسعد صباحك من إذاعة جبل لبنان. مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي الرئيس كلود غانم، الله محييك وعم نتابع عملك. والقاضي كلود غانم بتابع إذاعة جبل لبنان وكل شيء عم بيقولوه المواطنين لحتى يكون كمواطن صالح وكقاضي صالح عم بيتابع عمله بالمحكمة العسكرية كمفوض للحكومة. القاضي الرئيس كلود غانم دعا على 14 شخص لبنانيين وسوريين بجريمة تأليف عصابة من الأشرار والتدريب على الأسلحة الحربية والمتفجرات والبنادق القناصة وتشغيل المسيرات بهدف القيام بأعمال إرهابية في الساحل السوري. أشغلت شقة مؤبدة، هذه هي المواد اللي تتناولها الخارجين على القانون. القاضي الرئيسي كلود غانم أحال الملف على قاضي التحقيق العسكري الأول غادة أبو علوان، وأكيد نحن عم نتابع عبر إذاعة جبل لبنان المعلومات عن إدخال أكثر من 40 ضابط وعنصر من جيش بشار الأسد من الساحل السوري عبر طرقات غير شرعية بشمال لبنان، عم يهربوا من تهريب من هالمعابر غير الشرعية. شكراً القضاء العسكري، شكراً قضاءنا اللبناني، ونحن بأمان طالما قضاءنا اللبناني عم يحكم بالعدل. صوتك عالي جبل لبنان. إذن عناوين كتيرة بلابتوكس.com، المنصة الرقمية الحرة. بالاقتصاد، بالأسرار، خاص لابتوكس، أمر خطير، خاص لابتوكس أخطر من القصف، فالأمر مرعب. هل يبدأ تغيير خريطة الجنوب اللبناني من خلال السجل العقاري؟ نعم. تحية للزميل بلابتوكس شادي هيليني اللي كتب هالريبورتاج. معركة الجنوب ما عادت مرتبطة فقط بالبيوت اللي هدمت والقرى اللي أفرغت من أهلها، في ملف جديد بلش يفرض نفسه، عنوانه الأرض ومين بيملكها بعد الحرب ومين قادر يرجع لها ومين رح يضطر ليبيع تحت ضغط النزوح والحاجة والدمار. ريبورتاج مهم جدا. مصادر متابعة على الملف تحدثت إلى لابتوكس عن الخوف من قيام إسرائيليين أو أشخاص متمولين بشراء أراضي الجنوبيين المحتاجين. إذن لابتوكس.com وحديث مع الخبير القانوني المحامي داني الشيخ الذي قال للابتوكس: ندعو إلى ضرورة عدم الخلط بين الخوف من انتقال الملكيات وبين وجود عملية شراء إسرائيلية واسعة مثبتة بالأدلة. تابعوا لابتوكس وكل عناوينا. تحية لزملائنا وزميلاتنا بلابتوكس وناشرة الموقع الزميلة كريستيان لجميل. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع والمزيد والمزيد من أصواتكم العالية ومن القضايا اللي نحن وياكم عم نتابعها. خليكم معنا.
1: God save the Queen, world's biggest Queen tribute. On October 5th at Dubai Opera. God save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: صوتك عالي جبل لبنان، ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ اليوم هو اليوم الأخير من طلب موظفين وفرص عمل حلال رينتكار حلال جروب لتأجير وبيع السيارات. فتاة على الريسبشن على الاستقبال مطلوبة، والعمل هو بالفرع الرئيسي لحلال رينتكار بالمنصورية الطريق العام. مطلوب أيضا محاسب أو محاسبة، وسنوات الخبرة هي اللي بتحدد الأفضلية للمتقدمين. وأيضا مطلوب سائقين لحلال رينتكار حلال جروب. أهلا وسهلا فيكم. إذا بدكم تستفسروا، بس أنا رح أقلكم مبدئيا بدكم سجل عدلي حديث، يعني ما منه أعتق من 3 شهور، أكيد تذكرة وشهادات الخبرة. 03-166-711 حلال رينتكار وفرص عمل للشباب والصبايا اللبنانيين واللبنانيات. أميل حلال وفريق عمله بيقولوا لكم بون ويكند عبر إذاعة جبل لبنان. حلال رينتكار حلال جروب بخدمة السياحة اللبنانية والاقتصاد اللبناني والمجتمع اللبناني. صوتك عالي جبل لبنان. 03-4-4-4-0-3-7 ورسالة.
2: بونجور استاذ جوني، بونجور لكل المستمعين. راح الصباح الحلو. عم تخبر عن الشاب الضحية رافائيل يلي موقوف هلا، أكيد ضحية التهتر والاستهتار والقوانين الجافة، مع أنه نحن المسيح بيننا السبت بخدمة الإنسان مش الإنسان بخدمة السبت. لأعطيك مثل صغير عن هالقوانين الجافة، أنا من الاحتياجات الخاصة كل ما بدي أعمل دفتر سواقة بدي جدده بدي أطلع أخطع للجنة طبية ببعبدة، واللجنة الطبية ببعبدة بالسرايا ببعبدة بالطابق الأول وما في أسانسور، يعني اللي جاي عنده مشكلة بإجره اللي كذا كيف بده يطلع الدارج كيف بده ينزل. كل مرة لما بده يطلع جد الدفتر الله يوجهه الخير المخفر الدرك الموجود بقعد عندهم بعيده للحكيم وبينزل هو لعندي. هيدي مسطرة عن هالقوانين وهالاهتراء بالدولة. ونهار سعيد لكم جميعا.
1: يا حبيب قلبي يا جوزيف، الله محييهم هالدركيين اللي عم يستقبلوك وبيحاولوا يسهلوا لك أمورك، لأنه ما في معابر خاصة أو مصاعد خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة ببعض دوائر الدولة اللبنانية. دراج عالية، نحن اللي بصحتنا الكاملة ما عم نقدر نطلعها، فكان بالحري اللي عنده حاجات خاصة. الله محييكم، وأكيد الله يطعمنا نعمل دولة لبنانية نكون منستهلها نحن وياكم. صوتك عالي جبل لبنان. تحية للمستمع ديب، يسعد لي صباحك يا ديب. ديب متابع دايم لكل قضايانا. صوتك عالي جبل لبنان. في مجلة الأمن العام الصادرة عن شهر أيلول العديد من الريبورتاجات عم نتابعها سوا نحن وياكم. مجلة الأمن العام شهر أيلول، كارول سلوم، وريبورتاج عن دورات تدريبية مع المنظمة الدولية للهجرة وكاريتاس لبنان. الأمن العام يد تكافح الإتجار بالبشر ويد تساعد الضحايا. دائرة حقوق الإنسان ومنظمات والهجرة اللي تتبع إدارياً لمكتب شؤون الجنسية والجوازات والأجانب بالمديرية العامة للأمن العام، نظمت بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة IOM ورابطة كاريتاس لبنان دورات تدريبية في مكافحة جرائم الإتجار بالبشر وحماية العاملات المنزليات المهاجرات. آخر دورة بتموز بفندق بادوفا بسن الفيل، شارك فيها ضباط وعسكريين من مختلف مكاتب المديرية العامة للأمن العام ودوائر الأمن العام. حاولت رئيس دائرة حقوق الإنسان والمنظمات والهجرة في المديرية العامة للأمن العام العقيد الدكتور رواد سليقة إجاباته للعقيد الدكتور رواد سليقة الرؤية المستقبلية للأمن العام في مكافحة جريمة الإتجار بالأشخاص. الأمن العام اللبناني بخدمة وطننا لبنان. وأيضا في مجلة الأمن العام كارول سلوم الذكاء الاصطناعي في المديرية العامة للأمن العام في عالم يعتمد اليوم بشكل أساسي على أساليب التكنولوجيا المتطورة، لم تعد المؤسسات الأمنية بعيدة عن هذا التحول الرقمي. مجلة الأمن العام التقت رئيس دائرة العلاقات الإعلامية ورئيس لجنة الذكاء الاصطناعي في الأمن العام العقيد حسنين القرصيفي. تدريب للضباط والعناصر بالمديرية العامة للأمن العام على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، تحول وتطوير بطبيعة المهارات المطلوبة للعمل الأمني مستقبلاً. إذن مجلة الأمن العام تحية لزملائنا وزميلاتنا. مجلة الأمن العام www.general-security.gov.lb بتصفحها مجاناً. رئيس التحرير المسؤول العميد منير عقيقي، رئيس شعبة مجلة الأمن العام المقدم علا قاسم، وزملائنا بالتنفيذ والإخراج برنار كامل وعلي عودي، والمصورين الزملاء عباس سلمان وعلي فواز من شعبة التصوير بمكتب شؤون الإعلام بمجلة الأمن العام. اللواء حسن شقير المدير العام للأمن العام الله محييك بخدمة الأرض اللبنانية وخدمة وطننا لبنان والشرعية اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. حسان ورسالة صوتية.
3: صباح الخير استاذ جاني، يسعد لي صباحك على قصة رفائيل الله يفك أسره. هذا لبناني كان بأفريقيا، فات عبد أسود لعنده حرامة سرقه وهو مدير، فلما سرقه تشك عليه حطوه بالحبس بدون يحاكموه واقفين بالمحكمة. اللبناني عنده محامي مشان يوقف عم يدافع عنه ليجيب له مسروقاته، فاجا عم بيقول له انه صريبك الافريقي يقول له هذا الحرامي يقول له هدول اللبنانيه بيجوا بيشغلونا عندهم عبيد بيسرقونا، واذا نحن سرقنا لناكل بيحطونا بالحبس. المحامي تاع اللبناني بطل يدافع عنه، قال له مزبوط معه حق، هداك تعاطف معه لانه مثله يعني من نفس الفصيله. فقال له اللبناني انا بدافع عن حالي، قال له فيي احكي؟ قال له تفضل. قال له أنا عم بيقول إنه منفوت بسرقك هون ببلدك وبشغلك عندي، أنا معي التصريح، سحب له الفيزا فرجيه إياها، قال له من رئيس دولة حضرتك أعطاني تصريح لفوت أسرق إذا أنت عم بتقول عم بسرق، بس اسأل لي اللي فات سرقني ببيتي هذا ما هو تصريح؟ يسعد لي صباحك وقال لي فك أسره لرفاييل لأنه عن جد في ظلم.
1: يا حبيب قلبي يا حسان شكرا على هالمثل المهم من واقع اللي صار بإحدى الدول الأفريقية واللي عم بيصير بدولتنا اللبنانية اللي بأوانينا جمهورية من جمهورية الموز. جمهورية الموز بلبنان حكمت على رفايال إنه ينام بالحبس بمخفر الدكواني وبالفصيلة حتى إشعار آخر، ريثما يبتوا بأمره لأنه واحد سوري مهرب مخدرات والبضاعة تفرطعت معه لما انصدم بطريق الصدفة الصدفة المعترة اللي جمعت رافائيل بهال الخارج عن القانون السوري اللي مش حاطت كاس واللي عم بيهرب ويوزع ويسلم دليفري مخدرات على دراجته النارية ومش حاطت كاسك على راسه. فقوانين جمهورية الموز بانانا ريبابليك بلبنان بيفصلوا، قال خلص نحن منحاكم هون وبعدين منرجع منشوف انه كان عم ينقل مخدرات، بدل ما انه يجن القاضي دغري معه مخدرات عم ينزع صحة الشباب والصبايا بوطننا لبنان بالمتن الشمالي وببيروت الكبرى عم بيوزع مخدرات هو والمشغل اللبناني تبعه والعصابة تبعيته، لا منحبس رافائيل ومنحرق دين سلاف رافائيل وأهله لرافائيل ومنخلي السوريين أهله للي مش حاطط كاسك على راسه وعم بيوزع مخدرات يبتزوا أهله لرافائيل وبدهم منه المصاري جنية. شوفوا الوقاحة بجمهورية الموز لأنه قانون الموز اللبناني بيحكم على القضاة أنه يتصرفوا بهالطريقة. يعني قضاة أصدقاء ومهمين جاوبوني نفس الجواب أنه جوني ما بنقدر، يعني بدنا نفصل هلأ بدنا نخلص قصة جنيته وصدمه بعدين نرجع من حقه بقصة المخدرات. بيتحاكم فيها هو ميت يعني وصارت جدته بسوريا يا وأهله بدهم يقرطوا شي 10-15 ألف دولار، ربكم بيعرف قديه بيتوصلوا لتسوية تسوية. جمهورية موز قضائية بالقوانين المحنطة اللي ورتنينا من أيام نوح وقتها كان بالسفينة. رافائيل أنت جوني الصدية وأنت كل مستمع من مستمعي جبل لبنان، أنت كل واحد منا وبضمير كل واحد منا ممكن تصير مع أي شخص منا ويكون حظه معتر مثل حظ رافائيل وتصير القصة هي ذاتها معنا. شخص بلا كاسك على راسه عم بيوزع مخدرات نصدمه نندك نحن بالحبس وأهله بكل وقاحة عم بفاوضوا لحتى يحصلوا على تعويض بدل ما يختشوا ويسكتوا ويسدوا بوزن إنه ابنه موزع مخدرات وبدهن جنية ومش حاطط كاسك على راسه وبدهن جنية. شو هالبلد اللي هو جمهورية موز وموز مهتري ومعفن مش موز عادي لذيذ بيتاكل. صوتك عالي جبل لبنان. ويبقى في لبنان مؤسسات بخدمة المجتمع اللبناني. ميشيل ظاهر سوشيال فاونديشن على صفحتهم على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي، بظل الظروف الصعبة منخلق مساحة آمنة للتعبير والدعم. انضموا لجلسات دراما تفاعلية بتجمع بين التعبير التفاعل والتعلم. ميشيل ظاهر سوشيال فاونديشن ضمن برنامج تعزيز الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي بتقدم مؤسسة ميشيل ظاهر جلسات درامية تفاعلية. المشاركين بيعبروا عن أنفسهم، بيشاركوا التجارب والتعامل مع التحديات اللي عم بيواجهوها بحياتهم، حياة يومية عم نعيشها صعبة، أزمات وتجارب صعبة. من خلال الأنشطة الدرامية والحوار التفاعلي بتوفر هالجلسات إنه نفهم نفسنا ونتواصل مع الآخرين بطريقة مختلفة. في رابط في فورم معين موجود على ميشيل ظاهر سوشيال فاونديشن على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي. هالمشروع ممول من الاتحاد الأوروبي وبيتم تنفيذه من قبل المنظمة الدولية للهجرة. تحية لمارلين سيد ظاهر وفريق عملها ميشيل ظاهر سوشيال فاونديشن من الفرزل وزحلي لكل لبنان. 70-824-879 لكل الاستفسارات، ومثل ما قلنا زوروا صفحاتهم وعبوا هالفورم هيدا وشاركوا بكل الأنشطة. ميشيل ظاهر سوشيال فاونديشن. صوتك عالي جبل لبنان. الشمس عم تغيب وتشرق، الغيمات وصلوا بكير، كنت ضارب حسابي من الظهر وبالطالع، ولكن فجر اليوم أنا متوجه على الإذاعة بشوف من بلكون البيت عندي الغيم اللي جاي من فوق البحر الأبيض المتوسط من بعيد، غيم مليان برق ورعد عم يغلو غليان ويضووا تضواية. هيدي لزة عندي، لو ما كان عندي شغل كنت قعدت على البلكون وصرت عم بترقب كل برقة وكل رعدة هيدي مديتيشن لوحدة، والسباحة بالبحر كمان أثناء العاصفة مديتيشن. صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة النهار الصادرة صباح اليوم الجمعة 18 أيلول، الزميل أمين حمادي فتح صفحات النهار أمام حوار استثنائي يجمع الملحن اللبناني القدير نور الملاح ببنته الفنانة كريستين الملاح. أعادت كريستال بنته لنور الملاح تقديم أغنية حلف القمر بتوزيع جديد. مشروع إحياء أرشيف والدها الموسيقي الضخم، ألحان عطيها لجورج وصوف، للصبوحة، لماجد الرومي وعبد الحليم حافظ. أستاذ الكل نور الملاح، صديق العمر وحبيب الشعب اللبناني الفنان نور الملاح، اشتقنا نشوفك، مش عم تصادف أنا وياك بالسمايا. نور الملاح الله يخلي لك بنتك كريستال، إذن رح نحصل عليها للأغنية الجديدة بصوت كريستال الملاح، ومنسمعكم إياها نهار التنين بلكي مع رسالة صوتية من الأستاذ نور و أو بنته كريستال. فيكن تشتروا صحيفة النهار وتشوفوا اللقاء والصورة الحلوة اللي بتجمع نور الملاح مع بنته كريستال. الله يخلي لك إياها، منفتخر بولادنا الأحبة. صوتك عالي جبل لبنان. وأيضا في صحيفة النهار الصادرة صباح اليوم الجمعة 18 أيلول، المفكر والشاعر الأستاذ أنريز غيب ومقال بعنوان خوفي أن أجيء إلى النوم ولم ثلاث نقط. الوقت هذا الظالم الذي يقدم العمر، لا يتوقف ولا ينتظر أحدا، وليس يرجع ولا خطوة واحدة إلى الوراء، إلى آخر المقال. بعاداته اليومية سيز أنريز غيب أنه يكون نهاره طويل بين الكتابة والتأليف والنشاط الثقافي المتواصل بين محاضرات ولقاءات إعلامية وإدارة أكاديميا فيليب سالم للتراث اللبناني بالجامعة اللبنانية الأمريكية الأيو. عم نتابعه كمان، يعني سيز أنريز غيب أحياناً بكتب له الساعة 12 بالليل أو الساعة 4 وش الصبح، إذا كانوا بعده ما هيك عم يرتاح شوي ويريح جسده بيرد علي فوراً. لا أخلد إلى السرير قبل أن أطفئ هاتفي الخلوي وأتمم نظاماً يومياً ليلياً لا يؤخرني عنه عائق أياً كان. سيز أنريز غيب الله يطولنا بعمرك، وعم نتابع كمان لقاءاتك ونشاطاتك الثقافية مع فيلوكاليا والأخت مرانا سعد ومركز فيلوكاليا الثقافي والموسيقي والاجتماعي. فيلوكاليا من عينطورة كسروان إلى فضاء الموسيقى والأدب والشعر والفنون الجميلة. فيكن تشتروا صحيفة النهار لليوم الجمعة 18 أيلول، تتطلعوا على ما كتبه الأستاذ أنريز غيب وتشجيعا لاستمرار صدور الصحف الورقية. صوتك عالي جبل لبنان، ولا تشجيع استمرار جبل لبنان. إعلاناتكم مطلوبة وسبونسرينج مطلوب، وإذا ما كان هالشي هيدا موجود الله ينجينا ويستر علينا من الأزمة ومن الكلفة التشغيلية بمئات ألوف الدولارات حق مزود فقط لا غير. يا الله ينجينا وينجي وطننا لبنان. بريك ونرجع. جبل

0: معمول الدار.
1: الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
0: تعبوري تعبوري تع،
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
0: تعبوري تعبوري تع،
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
0: تبري تبري تبري تع تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: Les Nuits Nostalgie présentent
3: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
2: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au Théâtre du Casino du Liban.
3: On ira où tu voudras quand tu voudras.
2: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Touyoutoussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
3: Ça va pas changer le monde.
2: Avec nostalgie.
4: صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ بوطني لبنان مؤسسات لبنانية تعنى بزيت الزيتون وإنتاج زيت الزيتون من جد الجد للحفيد والأباء والأحفاد أجيال وراء أجيال عم يتوارثوا زيت الزيتون. شركة وادي التيم للإنتاج الزراعي زيت زيتون صافي 100% من عين جرفة بحصبية على سفوح جبل الشيخ جبل حرمون. مميز زيتون لأنه بعيد عن رطوبة البحر قريب من الجبال على ارتفاع بين 800 و900 متر. زيت زيتون وادي التيم بيتميز بجودة وصفاوة من حصبية عين جرفة إلى كل لبنان والعالم. زيت زيتون بكر ممتاز من شركة وادي التيم للإنتاج الزراعي. فيكن تتواصلوا مع حسين دربية. حسين دربية 03-180-641. زيت زيتون وادي التيم. زيت من بلدي لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة.
5: أستاذ جوني صباح الخير. ترددت كتير قبل ما أحكي على الإعلام تما شوش على القضاء بشي. أنا بالشيء القضائي برافائيل معك سهيل الحلو بيو لرافائيل. بالشيء القضائي ما رح أحكي فيه. أنا عندي ملء الساعة بالقضاء. بدي أحكي بالشيء الصحي بطريقة سريعة على رافائيل. رافائيل أول ما عمل حادث فوتناه على مستشفى بالفي. عنده ارتجاج بالدماغ وتقطيب فوق جبينه وعنده نقطة دم براسه. بقيناه 6 أيام على حسابنا بالبلفي. استنزفنا كل شيء لما بعتنا لشركة الروك الإيميل من المستشفى لأنه هي مسببة بالصدمة من الخلف لرافائيل. تنصلت المسؤولية. شركة السيكوريتي مشكورة عطتنا تعهد للمحكمة. شركة الصناعة بالأمور المادية. اللي بدي أقوله أنا أنه رافائيل لو الإمكانيات المادية بعدها موجودة استنزفنا اللي قدرنا بمستشفى بالفي ما بين المحامات والمصاريف. كنا متمنى كنا نخليه لو في بعض مصاري على حسابنا. اللي بدي أقوله رافائيل نزل ما بعرف على مسؤولية مين عم بيصير معه دوخات واستفراغ ووجع راس براسه. ما بعرف كيف يعني ما ضل ما تحول على مستشفى تابع للحكومة أو بيقدروا يتصرفوا في أشياء كتير بيعملوها بينقلوا على مستشفى الحرير على مستشفى الحياة. نزلنا لعندهم نقدم لعندهم قالوا لي بتفوتوا على حسابك كل ليلة $450. رحنا على الحريري قال بكون طلب من أي فصيلة تابعة كان تابعة بين برمانة والدكواني. ما بدي طول عليك كتير بس لا في رافائيل كان يكفي توقيفه بمراقبة الدرك بالمستشفى ويتم مراقبته لأنه مش مزبوطة يظهر بهالحالة الصحية اللي هو فيها اللي هي هلأ موجود بمخفر الدكواني وعم بتعامل معاملة جيدة كتير. مشكورين كل أمر الفصيلة وكل الشباب بس وضع الصحي تبع رفايال لازم يكون بالمستشفى. فأنا بدي أتشكرك وبدي أتشكر المستمعين اللي متضامنين مع رفايال، وبدي من خلال رفايال طلب مني أنه أتمنى له الرحمة والغفران للفقيد اللي مات. معليش تجوز الرحمة على كل البشر، والله يخلص هالشدة على ابني وعلى كل الناس اللي بحاجة له. يعطيك ألف عافية.
4: أمين أمين. سهيل الحلو والد رفايال، كل التضامن والمحبة. على كل، صوتك عالي جبل لبنان. معلش اسمحولي اسمحولي، ما في إلا ما أحكي. ما كسرت له بخاطره لا بيو لرفايال، بس بما أنه بيو لرفايال عم بيسمي أسامي، آخ نصيحة لألكن جميعا مني وجر، استعملوا سيت بيلت وفهمكن كفاية. السيت بيلت منو منظر ومنو لاكجوري ومنو هيك لزوم ما لا يلزم. يا أهل الدار، يا محبين، يا سامعين الصوت، بس تطلعوا بسياراتكن وتدوروا فيها، دوروا المارش فيها، دوروا موتور السيارة قبل ما تقلعوا بالسيارة، حطوا سيت بيلت وفهمكن كفاية حتى نتجنب إصابات ونتجنب أوجاع. صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة الجمهورية الصادرة صباح اليوم الجمعة 18 أيلول 2026، الوزير السابق جوزيف الهاشم ومقال بعنوان أجراس في الجنوب وآذان في كسروان. أرسل إلي أمس الصديق الكبير محمد السماك رسالة هاتفية تظهر أحد الأبناء المسلمين لبلدة بلاط الجنوبية وهو يقرع جرس الكنيسة لمناسبة عيد الصليب، وصرح الرجل قائلاً: ليس في البلدة أحد من إخواننا المسيحيين وقد نزحوا بفعل القصف الإسرائيلي، ونحن عم ندق الجرس عنهم ورح يضل الجرس يدق ببلدة بلاط جنوب لبنان. نعم الله محيي هالمواطن الجنوبي. إلى آخر المقال للأستاذ جوزيف الهاشم. بنهاية مقاله للأستاذ كلمات معبرة أستاذ جوزيف الهاشم: من غرائب الأمور الدينية التي تسفه المعتقدات السماوية والقيم الإنسانية ذلك الجدل الذي أرهق فقهاء اليهود حول تحريم يوم السبت، وما إذا كان يحل أكل البيضة إذا بضط الدجاج يوم السبت، وإذا خرج نصفها قبل انبلاج الفجر ونصف الآخر بعد طلوع فجر السبت. وراح الفقهاء يدرسون ما إذا كان يجوز قتل النملة يوم السبت أو هو يشكل معصية دينية. تأملوا كيف أصبحت العدالة الإنسانية في العصر الإسرائيلي حين يحرم الضمير اليهودي في يوم السبت قتل النملة، فيما يحلل يوم السبت صلب المسيح. رجاءً اقرعوا أجراس الكنائس في الجنوب وارفعوا الآذان في كسروان، ولكم عند ربكم وعند لبنان أجر عظيم. الأمضاء الوزير السابق جوزيف الهاشم: أجراس في الجنوب وآذان في كسروان. فيكم تشتروا في صحيفة الجمهورية. تحية للأستاذ جورج سولاج رئيس ومسؤول التحرير وناشر صحيفة الجمهورية. الله يعطيكم العافية زملائنا بالجمهورية. والأستاذ إلياس المر المدير العام. صوتك عالي جبل لبنان. توني يسعد لي صباحك. شو بها إذاعة جبل لبنان؟ صباح الخير إذاعة جبل لبنان يعني أصلك؟ يسعد صباحكم. صوتك عالي جبل لبنان. siaassistance.com Sia Travel Insurance شركة لبنانية متخصصة بتأمينكم يا لبنانية. لما بتيجوا تزوروا لبنان بيكون عندكم تأمين لبينما ترجعوا على مغترباتكم، حيث هناك عندكم تأمينكم أكيد المستمر. ولكن التأمين المؤقت أثناء زيارتكم للبنان مهم جدا عبر Sia Travel Insurance siaassistance.com. وأكيد اللبنانيين المسافرين برات لبنان تأمين ضد كل المخاطر، من وجع الضرس لا فقدان لا سمح الله الباسبور أو أوراقنا، لا تعرضنا لسرقة أو أي شيء ممكن يتعرضه الإنسان، وإن شاء الله ما بتتعرضوا له، ولكن الاحتياط واجب. Sia Travel Insurance للقادمين إلى لبنان اللبنانيين والمغادرين بسياحة وراجعين، كونوا بأمان. وحولكم في مئات الموظفين بمختلف البلدان بتصرفكم قانونيا شخصيا طبيا واستشاريا. Sia Travel Insurance كول سنتر على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع 76-777-717. Sia Travel Insurance going places بكل أمان. بون ويكاند لكم من فريق عمل وإدارة Sia Travel Insurance siaassistance.com. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 رسالة.
6: سعد لي صباحك سيد جوني. سيد جوني، القصة اللي صارت مع رفائيل مش أول قصة بتصير بلبنان، هاي بشكل يومي عم بتصير يا خي. طب أنت حضرتك من موقعك الإعلامي، سألنا يا سؤال لوزير الداخلية، يا أخي اللي سيارته نظامية وقانونية ولا سمح الله ضرب دراجة نارية وتوفى الشخص اللي عليها، ولا معه ورق ولا معه هوية ولا معه ورق بالسيارة ولا حاطط خوذة على راسه، ليش بده ينطال صاحب السيارة؟ شو ذنبه صاحب السيارة؟ مش مفروض هذاك كمان يكون مسجل موتسيكو وحاطط خوذة حامي حاله؟ يا أخي دخيل عرضك، سألنا يا لوزير الداخلية. هذا السؤال برسمك أستاذ صوني. أستاذ جوني، عفوا، صباحك
4: حلو يا مبارك. آخ يا بلدي لبنان، آخ شو فيك؟ قوانين مهترئة ومجبورين القضاة النازيين الأوادم مجبورين يطبقوها، يعني ما في لهم مهرب من هالقوانين المحنطة والموروثة من أيام نوح لما كان بالسفينة. آخ يا بلدي لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. نشاطات ببلدية الشياح. مكتب التنمية المحلية ببلدية الشياح وبالتعاون والتنسيق مع منظمة مالطا لبنان، الأسبوع الماضي قاموا بتنظيم يوم توعوي بمناسبة الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية مع الساجفام القابلة القانونية نانسي لحود. يحتفل بها النهار سنويا بهالأسبوع، الأسبوع العالمي لتشجيع النساء على إرضاع أطفالهم من صدرهم ما يستعملوا كتير البيبروني والحليب الصناعي. إذن سنويا يحتفل بهالأسبوع تحت رعاية التحالف العالمي من أجل الرضاعة الطبيعية WABA، نشاطات تم تسليط الضوء عليها على أهمية دعم الرضاعة الطبيعية من خلال نظام بيئي واجتماعي متكامل بيشمل العائلة، المجتمع ومكان العمل أكيد لتهيئة ظروف الإمرأة المرضعة بمكان عملها أنه يكون لها خاصية لحتى ترضع الطفل بطريقة طبيعية. في فوائد صحية وبيئية للرضاعة الطبيعية، وعي المجتمع بأهمية الدعم الجماعي للمرأة المرضعة شغلة مهمة جدا أكيد. وهلأ كمان مجتمعنا اللبناني أحيانا عم ينصفها للمرأة اللي خلفت ولد جديد من خلال زيادة الفرصة لترتاح المرأة هي والرضع. بلدية الشياح، مكتب التنمية المحلية ببلدية الشياح، الله يعطيكم العافية صبايا وشباب. Breastfeeding Week بالاشتراك مع منظمة مالطا لبنان. رئيس بلدية الشياح الأستاذ إدمو غريوس وأعضاء المجلس البلدي، الله يعطيكم ألف عافية بخدمة المجتمع اللبناني وخدمة وطننا لبنان. زوروا صفحة بلدية الشياح على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي وبتتابعوا أخبارهم ونشاطاتهم عبر إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع، خليكم معنا يا لبنانيه.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع. إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع. لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري تبري ت

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: برعاية وزراء الزراعة، الدكتور نزار هاني، والسياحة لورا لحود، والإعلام الدكتور بول مرقص. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح، الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

صوتك عالي جبل لبنان. مبروك للرهبنة الكرملية، مبروك للإيمان، مبروك لوطننا لبنان والإنسانية. راهبة جديدة لبست الثوب الرهباني، الأخت ماري جوزي. احتفلوا إخواتها الرهبات الكرمليات الحافيات الحبيسات بكرمل والدة الإله والوحدة بحريصة لبنان. رحبوا فيها، عملوا قداس شكر بمناسبة لبسة للثوب الرهباني الكرملي الأخت ماري جوزي للقيامة الكرملية. أعطنا يا رب رهبانا وراهبات، كهنة وعلمانيين قديسين، آمين. أخت ماري جوزي ارتسمت بدير الوحدة والصمت بحريصة لبنان. الراهبات الكرمليات الحافيات الحبيسات والصامتات. بونا ميشيل عبود الكرملي المشرف العام على الرهبنة الكرملية بلبنان وبالدول العربية والعالم، الله محييك بونا ميشيل عبود، والله يزيد من أمثالك ومن أمثال الراهبات الأخوات بيسوع المسيح بدار حريصة وبالرهبنة الكرملية اللبنانية والعربية والعالمية. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ في تميز، انتبهوا مستمعينا، في تميز لحركة أمل دايما بالوقت المناسب. الرئيس نبيه بري بيضرب ضربته، منه هين، بيعرف يحافظ على الأمور وبيعرف كيف يدور الزوايا. الرئيس نبيه بري، قيام نواب حركة أمل أفواج المقاومة اللبنانية بالتصويت لإعطاء الثقة للحكومة، رغم أنه قالوا هيك أنه ثقة، وبكل أسف معلش مش أحسن من لا ثقة وبدنا نضل بالحكومة اللي عملوها حزب عملاء إيران. فهالتميز عند الرئيس نبيه بري قابلته حملة على وسائل التواصل الاجتماعي وما يسمى بالجيش الإلكتروني لإيران على حركة أمل وعلى الرئيس نبيه بري. على كل مش جديدة، نعرف تماما التميز لحركة أمل، يعني تدمير كل الإنجازات اللي عملها الرئيس نبيه بري من خلال مجلس الجنوب والخزينة اللبنانية اللي رفضت مجلس الجنوب بمليارات الدولارات ليعمر إنجازات بكل قرى الجنوب، ونحن منفتخر بهالشي هيدا رغم أكيد علامات استفهام على بعض الصفقات، ولكن كان في إعمار بالجنوب عمله الرئيس نبيه بري من خلال مجلس الجنوب، مدارس حديثة نموذجية، محطات تكرير للمياه المبتذلة، محطات ضخ مياه حديثة، بلديات ومباني بلديات رائعة جدا بالجنوب والبقاع خاصة بالجنوب. فمن هالمنطلق هيدا كلها تدمرت، يعني بعرف تماما انه قلبه محروق الرئيس نبيه بري على هالإنجازات اللي تم تدميرها، وبدنا سنوات وسنوات هلا لحتى نرجع البنية التحتية لكل قرية مدمرة وحديدات مبانيها مسحوبين من خلال مطاحن البيتون اللي عم بيجيبوها الإسرائيلية، بيطحنوا البيتون بيسحبوا الحديد وبيروحوا بياخدوه على إسرائيل. بدنا للبنى التحتية سنة سنتين ثلاثة على الأقل بس تيرجع يصير فيه كهرباء ومي وتليفونات ومجارير ومي، هيدي بس. بعدين بدنا نشوف مين معمر بأراضي الدولة، مين معمر بأراضي جاره، مين معمر مستولي على أملاك المسيحيين، مين قصص كتيرة ومخالفات كتيرة بالضاحية الجنوبية وبالجنوب وبالبقاع. عنا سنوات طويلة من العذاب
وبيعرف هالشي الرئيس نبيه بري، مشان هيك بلش يصير في مشاكل ببعض البلدات وبضاحي الجنوب.

0: فات على رئاسة المجلس النيابي على الأرض، حزب الله قتل من قادة حركة أمل أكثر مما قتلت إسرائيل. بنسمع سوا بصوت الرئيس نبيه بري هالصرخة هيدي إنه يا قتلي يا جماعة حزب الله.
1: ليكو صاروا قاتلين من القادة باسم المقاومة، صاروا قاتلين من القادة أكثر بعثرة إسرائيل، صاروا قاتلين من القادة أكثر بعثرة إسرائيل.
2: يتا معك فين؟ يتا مولاد ذبح الشباب يا شريعة.
3: الله أكبر.
1: إسرائيل قتلت محمد سعد وخليل الزرادي، إني قتلوا داود ومحمود وحسن ومحمد حمود ومحمد جزيني قائد المقاومة و و و و واليوم أبو جمال قائد القوات النظامية والمسؤول العسكري لحركة أمل وقائد المقاومة بأن معن وقائد المقاومة بأن معن
0: أحد مقاتلي حركة أمل يا حزب ضد الله يا كلاب اجتكن قوات نبيه بري.
1: إنه هذه المعركة لو خلونا فيها 100 سنة
3: يا حزب ضد الله.
0: إذن حركة أمل وحزب الله حزب إيران معركة بقاء، ويبدو أنه هالمعركة رجعت لأنه الرئيس نبيه بري وكتلته صوتوا مع الثقة للحكومة. حزب الله اللي انكشف انه هو حزب عملاء ايران اغتال من قادة حركة امل اكثر مما قتلت اسرائيل، هذا ما صرح به الاستاذ نبيه بري. صوتك عالي جبل لبنان، ومكملين سوا نحن وياكم فترتنا. لا ثقة بس نحن باقيين بالحكومة. اسمعوا يا حول بعظمة لسانه حسين الحاج حسين. اخ يا بلدي
4: كنا انسحبتوا لما طرحت الثقة، انسحبتوا منعا للإحراج، يعني انتم مش عارفين حالكم بتصوتوا.
5: لما بدنا نعطي الثقة وبدنا نضل بالحكومة،
4: ليه ما بقيتوا وقلتوا هيدا الشيء انه نحن لا
5: ثقة وما بدنا
4: يعني لا بالحكومة. ثقة يعني طيب. اليوم حزب الله لا ثقة،
5: ما بدنا نعطي الثقة وبدنا نضل بالحكومة.
0: طيب ما بدكم تعطوا الثقة وبدكم ضلوا بالحكومة، وما أجملك ما أجملك يا حسين الحاج حسين بدون كرافة أنت وكل نواب حزب إيران حزب الفرس بلا كرافة يعني كرافات. فليش تركين وزيركم بالحكومة المستولي على وزارة الصحة أنتو وياه؟ ليش تركينه بكرافة؟ اليوم نشرين صورة بصحيفة اللواء بالصفحة الأخيرة، حاولوا يخفولوا الكرافة بقى مبينة مثل كأنه يعني خفيوها بخط أسود، هيك رسم أسود طلعت مثل كأنه بابيون يعني أضرب. ما بعرف شو الغلطة اللي ارتكبوها زملائنا بصحيفة اللواء، عم يخفولوا الكرافة يمكن قد ما نحن لطشنا على الكرافات تبعيته فخفيوها بشريط أسود طلعت طلعت بابيوني. يلا شيلولوا البابيون وشيلوا له الكرافة يا جماعة حزب عملاء إيران لعميلكم داخل وزارة الصحة داخل الحكومة. رايح اليوم يدشن بالشمال بصم بأحد المستشفيات مع كرافة

وانتم بدكم تضلوا بحكومة فيشي مثل ما قال ماطي ومن لف لفيفه ومسؤولينكم حكومة فيشي لأنه هن الفي فه فه ما بيلفزوها ما عنده في فيشي كرافي كرافات كرافي حكومة فيشي فيشي بقى حكومة فيشي ما كانوا الثوار بقلبها هي كانت عم تقتل الثوار إذا معتبرين إنه هالحكومة هيدي حكومة فيشي الفرنسية وإنه نحن بدنا نحكمهم لهالخواني بحكومة فيشي طب ما أنتوا بقلبهم كيف؟ شو هالانفصام الشخصية القاسي؟ لازم مجموعة أطباء نفسيين يجتمعوا بوطننا لبنان تا يقدروا يعالجون هالمفصومين الشخصية بين إنه بيحملوا هوية لبنانية للأسف وعمالتهم للفرس ولإيران وجنونهم وانفصام شخصيتهم. يا صوتك عالي جبل لبنان. المستمع راجح بعت لي فيديو بيتضمن ترتيلي بصوت كبيرنا وحبيب قلبنا وديع الصافي، دقيقة وعشرين ثانية مقطع من هالترتيلي هيدي المعبرة من راجح لألكن وللإيمان.

Ushana Filola, Kyria Lyson, Christia Lyson. الحبيب العظيم وديع الصافي الذي يستريح في مسقط رأسه على تخوم جزين بآخر ضيعة من الشوف، ضيعة متعايشة حبيبي، ضيعة وديع الصافي، الصوت الصافي الرائع اللبناني. راجح، شكراً لك على اقتراحك هالمقطع. الرب يحمي وطننا لبنان ويحمي كل الأشخاص من مستمعي جبل لبنان والمستمع راجح الذي يعمل معنا يدا بيد من أجل خلاص وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. العودة للمدارس بعدها وتلاميذنا مستمرين بالتحضير لكتب وما تبقى من هالكتب لحتى يكونوا عم يستعدوا لهالموسم الدراسي الجديد. روجيه معلوف وأخته إدارة المكتبة الأهلية بسوق مكايل. روجيه معلوف وأخته غادة معلوف، المكتبة الأهلية زوق مكايل قرب كنيسة سيدة المعونات. كتب مدرسية جديدة ومستعملة لكل المدارس، مدارس جبيل، مدارس كسروان، مدارس المتن وبيروت. تعتمد مناهج كتبها موجودة وفيكم تحصلوا عليها من المكتبة الأهلية زوق مكايل. كتب مدرسية جديدة ومستعملة لكل المدارس، حصومات على لوائح الكتب وتجليد الكتب بسعر شبه مجاني، تشكيلة واسعة من القرطاسية على أنواعها وشنط مدرسية بتناسب كل الميزانيات وبأفضل الأسعار لمستمعي جبل لبنان. أهلا وسهلا فيكم. عندهم مكنة وسم لوتو، جربت حظي عندهم، صار لي شي سنتين ثلاثة ما جربت، جربت حظي بست أرقام إجا ثلاثة منهم. يعني قديش ربحت؟ 400,000 ليرة. يلا أوقات منقول يا رب يا رب ساعدني، يا رب ساعدني، يا رب ربحني ورقة اللوتو. بقى بيقول له ربنا اشتري يا نصيب أو لوتو لحتى ربحك إياها، ما بك تشتري. بقى أنا اشتريت الأسبوع الماضي فإجا عندي 3 أرقام. يلا كان بدي 3 تانيين بصير ملياردير على اللبناني. ماشي الحال، جربوا حظكم باللوتو. في عندهم أيضا ويش ماني، تحويل المال وتلقي المال داخل وخارج لبنان. ويش ماني وفرع بالمكتب الأهلي زوق مكايل قرب كنيسة سيدة المعونات، وكوبي سنتر بيخدمكم في شرب المعلوف. المكتب الأهلي زوق مكايل 03-346-946 و09-22-17-92. بشكر ساعتكم روجيه معلوف وغادة معلوف إدارة المكتبة الأهلية زوق مكايل قرب كنيسة سيدة المعونات. مرسي كتير لكل سبونسر وكل شخص يثق أنه بيوصل رسالته عبر إذاعة جبل لبنان ودعم إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ بريك أخير وبنرجع، خليكم معنا يا لبنانية. مثل ما قلنا ساعة بتطلع علي الشمس هون باستوديو، ساعة بتغيب، المنخفض المتوسط الفعالية بلش يوصل، وشفت برقاته ورعداته من فجر اليوم مبينين عم يبرقوا وبيرعدوا فوق البحر المتوسط وعم يقتربوا. فالله يبعث الخير لوطننا لبنان. انتبهوا لما بيكون في أمطار غزيرة من سوء الرؤية، خاصة بالمناطق الجبلية ومن الأمطار الغزيرة والمناطق المنخفضة اللي ممكن يتشكل فيها سيول. الله يبعث الخير لألكون ولوطننا لبنان. بريك ومنرجع.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حط القدير تما يزعل،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
3: هل بتتخيلوا إنهاء سباق آيرون مان بست قارات مختلفة خلال 9 أشهر؟ اللبناني توفيق أبو علي اللي راح يخوض تحدي استثنائي بيجمع بين السباحة والدراجات الهوائية والركض، وبيسعى لكتابة اسمه بموسوعة جينيس للأرقام القياسية. شو هو الآيرون مان؟ كيف بلشت الفكرة؟ توفيق أبو علي بظهور إعلامي قبل بداية التحدي التاريخي ضيف برنامج على أرض الملعب مع عبد الناصر حرب الجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.
4: هيدي هي الروح الرياضية وشبكة البرامج بإذاعة جبل لبنان اللي بتتضمن الرياضة، الأدب، الثقافة، السياسي وكل ما يلزم لمجتمع رائع جداً ومستمعين رائعين جداً. وبرنامج صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 صباحاً. الروح الرياضية مع FFA أكاديمي بعالم كرة القدم أهم شيء هو المدرب، مشان هيك الأندية العالمية بتتسابق لتتعاقد مع أهم مدربين، وهيك كمان FFA أكاديمي عملت تعاقد مع مدرب الفريق الأول السابق لفريق الحكمة الكوتش سهاد زهران. يسعد صباحك كوتش.
5: الحكمة السابق للفريق الأول كوتش سهاد زهران، غني عن التعريف، صاحب إنجازات كتيرة مع الحكمة. حابين نعرف منك شو يلي شجعك تدرب للFFA أكاديمي؟
6: خلال عمر الأكاديمي اللي هو ما كتير طويل، عمره 2 سنين، الأكاديمي عملوا اسم كتير منيح وسيطة بعقد الأكاديمي. نعمل أبجريد على الليفل، نساعد بتطوير لعيبة أكتر، ونحط كل خبرتنا اللي منعرفها واللي اكتسبناها قبل خلال شغلنا بالأندية والأكاديميات، خليها تكون عم بتنافس على كل البطولات اللي بتشارك فيها بلبنان، ومنشوف كل ولد مؤهل ياخد فرصه يطلع من لبنان ويحترف، ليش لا؟ من خلال علاقتنا بالمنطقة والمناطق نقدر نوصله ونوفقه بمسيره الكروية مثل ما بقوله.
4: موفقين بهالمسيرة الرياضية والكروية الراقية كوتش سهاد زهران و FFA أكاديمي، تعاون مهم جدا لألكن وللروح الرياضية لأولادكن وكل الأشخاص المهتمين بروح رياضية. FFA أكاديمي 8117712. بالتوفيق أكيد للروح الرياضية بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 رسالة.
7: يسعد صباح الخير جوني، يسعد صباح المستمعين جميعا. على خبرية الموتسيكلات والكاسك، هلا أنا تحت جسر برج حمود، شاب ومعه وحدة يمكن أمه، على الموتسيكل لا كاسك ولا نمر على الموتسيكل ولا شيء، ماشي قدامي وشوي زحط الموتسيكل فيه اتشرحتوا اثنيناتهم واثنيناتهم اتأذوا، ما لحقت تصور، لا حاطين كاسكات اثنيناتهم ولا حتى الموتسيكل عليه نمرة. لو لا ستر الله كان بليني أو كان بلا حدا تاني، لو ما دغري أنا خففت وكنت ماشي على مهلي وقفت، ما بعرف شو كان صار.
4: نعم الله يستر والله يساعدنا، كل واحد منا معرض أنه يصير فيه مثل ما صار مع الشاب رافائيل، وأنه يتعثر هالإنسان نتيجة قوانين لبنانية بالية ومهترية. صوتك عالي جبل لبنان. لرويال أوتيل بيروت، عنوان من العناوين اللي مفتخر فيها بالسياحة اللبنانية. لرويال أوتيل عنوان سياحي مهم جدا، وبتصرفكن مثل ما هو بتصرف المغتربين والسياحة اللبنانية الخارجية، كمان في عنا بلبنان مناسبات حلوة كتير، أعراس، خطبة، كل المناسبات الاجتماعية والمناسبات كمان العملية من خلال الشركات والمؤسسات اللي بتعمل اجتماعات ومؤتمرات صحافية. لرويال أوتيل بيروت أهلا وسهلا فيكن. وأيضا كل جمعة لما بيسمح الطقس أكيد بيكون Friday night by the pool، وقال بتكونوا عم تشوفوا الشتاء عم ينزل وانتوا جوا بلو جاردان دو رويال من وراء الإزاز اللي بفرجيكن بيروت وخليج مدينة بيروت والطقس الحلو والأمطار الحلوة. سوشي، مشاوي، غريل، سوشي، بيرفكت فرايداي نايت، افري فرايداي ات لو جاردان دو رويال، اوتيل لو رويال دبي بيروت. لو رويال اوتيل بيروت 04 555 000. باربيكيو نايت، اوبن سوشي، اوبن بوفيه، اوبن باربيكيو غريل، و اوبن حلويات وفواكه وبوزة وكل الاشياء الطيبة اللي بتستحلوها موجودة بلو رويال اوتيل. اوتيل بنجومه اللي بنفتخر فيها بعالم السياحة اللبنانية. إدارة وموظفي وموظفات لرويال أوتيل بيتمنوا لكم ويكند حلو، وأهلا وسهلا فيكم. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا أنا وياكم ما تكتبه السيدة إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني. لليوم الجمعة 18 أيلول 2026 بعنوان دعوة سابقة لأوانها. لم نكن بحاجة إلى هذه الجلسة من الصراخ والشتائم والنكايات والحرتقات والشعبوية حتى نصل إلى إعطاء الثقة لحكومة نواف سلام، فالأمور الأساسية للنقاش والمحاسبة غابت عن المساءلة والمحاسبة، واكتفى النواب بتسجيل النقاط على بعضهم البعض في تكرار ممل وممجوج لتجارب سابقة، وإن مع اختلاف أعلى وأكبر باللهجة والصوت والإيقاع والمضمون. وإذا كان النواب حزب الله النجوم في المواجهة فذلك بسبب التطرق لاتفاق الإطار كبند غير مدرج على جدول الأعمال للنقاش، وهنا النقطة المفصلية إلى آخر المقال الذي تنهيها السيدة إلهام سعيد فريحة بالتوازي. الأنظار اتجهت بالأمس إلى باريس حيث انعقد مؤتمر دعم الجيش والمؤسسات العسكرية اللبنانية بحضور الرئيس ماكرون كجهة داعية والرئيس اللبناني جوزيف عون وقائد الجيش رودولف هيكل. وبغض النظر عما آلت إليه أعمال المؤتمر فالرهان هو على المستقبل وعلى القرار السياسي الشامل الذي يمكن اتخاذه لجهة الإيمان بدور الجيش على الانتشار في كل لبنان. دعوة سابقة لأوانها بقلم إلهام سعيد فريحة، وعلى موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني صيد اليوم عنوان ملفت بمضمونه. يا لبناني اسمعوا شو عم بصير فينا وشو ممكن يصير فيكن. الطب ديليفري، عشنا وشفنا، لم يعد هناك من محظور. كنا بديليفري الأرجيلي والساندويش وحتى العلكة قلنا بسيطة بتقطع، ولكن أن تصل الدليفري إلى فحص الدم وغيره من الفحوصات فهذا يضع الطب كله أمام الحقيقة المرة. ما هي المقاييس؟ ما هي المعايير؟ لنفترض أنه أحدهم سحبوا له دم لإجراء الفحوصات وقام الدليفري بتغيير العبوة على الطريق، فماذا يحصل في هذه الحال؟ هذا نداء إلى نقابة الأطباء ونقابة المختبرات، أوقفوا هذه المهزلة. صيد اليوم، الطب دليفري، أوقفوا هذه المهزلة، بقلم إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار .com الإلكتروني. نعم، اسمعوا منيح يا لبنانية، اللي كتبته السيدة إلهام سعيد فريحة خطير جدا. صار فحص الدم دليفري، وناشدت السيدة إلهام سعيد فريحة نقابة الأطباء نقابة المختبرات. قد تستجيب نقابة المختبرات، ولكن نقابة الأطباء ونقيب الأطباء نايم بالعسل للأسف، عسل المنصب وعسل الروتين. قولوا الله. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 رسالة.
8: صباح الخير خي جوني، يعطيك ألف عافية. خي جوني، أنا بس بدي أسأل شغلة، إنه الدولة كانت عم تقول، أنا من كنت من أول حدا شجعها وإن شاء الله يا رب تقدر تعمل شيء، بس أنا مستغرب إنه كيف بيقولوا إنه هن بعجز ومش قادرين، في إشياء مش قادرين يعملوها. طيب كيف بيزيدوا $2,000 للنايب يا خي؟ طيب من وين جابوهم خي؟ كيف هيك؟ هاي شغلة. وشغلة تانية، طب خي وين عم تروح الضرائب كلها؟ وين خي وين عم تروح الضرائب يا عمي؟ ليش ما في شيء أبدا بيزبط؟ طب ما هالناس عم تدفع مصاري، هالمصاري لوين عم بتروح؟ طب يطلعوا يقولوا لنا خي ليش عم بيصير بهالبلد؟ ليش ما في كهرباء على الطريق؟ ما بتقشع شيء كرمال هيك العالم عم تروح تقوي الأضوية تبعها وبتصير تزعج غيرها. ما فينا نلوم العالم، ما فيك تلوم العالم على الفوضى اللي عم تعملها من وراء هالفوضى اللي عم بتصير من قبل الدولة. ما عم تعمل شيء، ما عم تعملنا شيء تنقول إنه صار شيء. يعطيك العافية.
4: الله عافيك. نعم، مستمع لي رقم منتهي ب706. الله يسعدنا على دولة ورتانينا محنطة، قوانين ورتانينا محنطة بعدها مثل ما هي. الله يساعد، الله يعين اللبنانيين على دولة للأسف فيها قوانين محنطة من أيام نوح وسفينة نوح. صوتك عالي جبل لبنان. ويش ماني شركة لبنانية بتصرفكن على امتداد الأراضي اللبنانية بأكثر من 1400 فرع. التحويل داخل لبنان تدفعوا 1% بدلا من 2-3% لما بتحولوا بالدولار داخل لبنان. من لبنان للخارج ومن الخارج للبنان عبر ريا ماني ترانسفر، تاب تاب ساند وساند ويف، فيزا كارد وماستر كارد. دفع كل فواتير أوجيرو ألفا وتاتش. بدي شوف إذا كان أوجيرو وصلت أم لنهار التنين المقبل. فيكن تدفعوا كل الفواتير موبايلز وخط الثابت عندكم بالبيت عبر ويش ماني. ويش ماني حدكن بكل المناطق اللبنانية. فيكن تشارجوا خطوط بالأسعار الرسمية، وكل الفروع اللي بتحمل اسم ويش ماني وتالاكو، ويش ماني تالاكو، بيكون هالفرع متخصص بصيانة وبيع أجهزة سامسونج موبايلز وتابلتس. أهلا وسهلا فيكن. والفروع الرئيسية ببيروت الكبرى وبكل المناطق بيرحبوا فيكن لغاية الساعة 10 المساء بما فيها أيام الأحد والأعياد. سات سور سات، من الصبح للساعة 10 المساء. ويش ماني بخدمة المجتمع اللبناني بإشراف مصرف لبنان والشرعية الرسمية اللبنانية المالية. إدارة وموظفي وموظفات ويش ماني بيتمنوا لكم بون ويك أند عبر إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ريا رسالة صوتية 12 ثانية. أهلا وسهلا.
9: أي بونجور جوني، يعطيك العافية. ولك شو هيدا البنزين زايد 92,000 والمازوت 127,000؟ طيب وآخرتها الله يساعدنا.
4: نعم نعم نعم، يسعد صباحك. على جبل لبنان أبليكيشن، داونلود جبل لبنان أبليكيشن وتابعوا كل الأخبار على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. على خطى البنزين الغاز يتجه سعر صفيح قارورة الغاز، قارورة الغاز ل 23 دولار. امبارح أنا عبيتها بالشركة 1,210,000 كانت امبارح. خلينا نشوف هلأ. ارتفاع إضافي بأسعار المحروقات على جبل لبنان أبليكيشن 92,000 ليرة صفيحة البنزين، و 127,000 ليرة ارتفع سعر صفيحة المازوت. الغاز بعده 1,221,000 مثل ما اشتريته امبارح، بس قد يرتفع بعدين إذا انطلب الغاز عالميا إلى 23 دولار. يلا قولوا الله، يعني بتصير 1,300,000 وشي. يلا المهم تضل الأمور عالميا فالتة، ولكن هون مهم إنه نضل مأمنين هالمواد هيدي رغم المحتكرين المستوردين للمحروقات. يلا الله يخليكن باحتكاركن، وبضل في ناس عندها ضمير بوطننا لبنان نتعامل نحن وياهن غير البلا ضمير. يلا قولوا الله. في تقطيش بالصوت، وين اي منطقة؟ مزبوط يا جماعة اسمعوا لي، بلشوا رجعوا ضايقوا وانزعجوا، بلشوا يرجعوا يشوشوا علينا. طيب ما زالون هيك، رح نمدد كم دقيقة من بعد البريك، تمديد كم دقيقة تقنيا لنشوف كمان شو في على جبل لبنان أبليكيشن آخر الأخبار.

الهرم مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تعبوري تعبوري تع، انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تعبوري تعبوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبري تبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا فترتنا كم دقيقة إضافية. إذن حسب جبل لبنان أبليكيشن رفعوا لنا سعر البنزين والمازوت. يعني البنزين ارتفع 92 ألف ليرة 1 دولار مش هيك؟ دولار وسنتين. والمازوت 127 ألف ليرة ارتفع سعره. بمسرحية زياد الرحباني بصير عم يحكي هيك محتكر قذر. فصباح الخير يا محتكر قذر. يا اعملوا اللي بدكن اياه. صوتك عالي جبل لبنان. هلا زبطت عم بقلي يا مرسي. الرقم اللي انتهى بالثمانية أربعة سبعة أبو جميل. يا أبو جميل رجع قطش. يلا عم يشوش علينا هالبلا أخلاق هدول. نعم ناجي حرب سجل بصوتك اللي بتريده. يلا منرد عليك ساعتها. صباح الخير من بلد علم العالم الحقوق إلى بلد لازم يعلموه الحقوق. نعم قوانين بالية. مهرب مخدرات صدموا شاب معتر وتعتر فيه منه حاطط كاسك على راسه وعم بيهرب مخدرات بقلب كياس صغيرة فاكيوم مرتبون للبضاعة وابتلى هالشاب رافائيل ويحو هلأ بحبس فصيلة الدكويني التابعة لقوى الأمن. كتر خيره ميرسي كتير أمر الفصيلة والشباب الأفندية هونيكي بالقوى الأمن الداخلي والدرك. فمن هالمنطلق هيدا بس هيدا حبس بالنهاية. ما لازم كان رافائيل ينحبس ولا دقيقة بهالدولة المعيوبة لقوانينا معيوبة. يعني يا صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 الرقم اللي ينتهي بال 785 بعت لي المخالفة على 70-220-888. رسالة صوتية بنسمعها سوا.
3: يسعد صباحك يا جوني. عم بفهم من كلامك اليوم بالنسبة للشاب الموقوف انه الأسيرانس ما تكفلت بجنية هذا الشخص. مش مفروض يكون مذكور فيها هالشي هيدا؟ يعني ان كان علاج وان كان جنية او شيء. ولا الشاب مش مسوقر نهائي مثلا؟
2: لا لا الشاب مسوقر. لا لا لا في ملابسات تانية عم تتزبط. يعني في ملابسات تانية قانونية. دايما دايما القانون هو القانون. ومشان هيك بقلكن دايما بس تقعدوا على مقعد السيارة وتصيروا ورا الجيدون حطوا السيت بيلت وفهمكن كفاية. يا ما بعرف يعني شو بدي قلكن شو بدي قلكن يا لبنانية.

0: رح افتح فيديو مدته 20 ثانية لدجال مايك فغالي على الاو تي في. عرفتوها الاو تي في اللي كانت متحالفة مع حزب ايران وهلأ فكوا التحالف بيشتغلوا يعني هيك على القطعة. شو بدنا نعمل؟ قولوا الله يا لبنانية. بقى هالدجال مثله مثل بقية الدجالين يعني. اوقات الدجال ميشيل حايك بيبعت لي هلأ قبل شوي بعت لي فيديو انه ممكن يكون شيء راصده قال من زمان وتوقعاته. انا ببعت له سيفين، ما بعرف اذا بيفهم شو معنات كلمة سيفين. ببعت له سيفين. يلا الدجال مايك فغالي على الاو تي في سنة 2024، اسمعوا الدجل والشعوذة.
1: إذا تجتمع للطلب من لبنان الانسحاب من شمال فلسطين.
2: أوف.
1: وقريبا
2: يعني سندخل إلى الجليل اللي قال السيد نصر الله، يعني هيدي تتوقع حصوله؟
1: الجليل للبنان، قالنا الجليل، الجليل للبنان، وسوف نسترد نسترد مزارع شبع وتلالك فرشوبة، أو المناطق سوف تسترد والبداية بال 2024.
2: بس
1: أمم المتحدة تجتمع للطلب من لبنان الانسحاب من شمال فلسطين.
0: أيوة هيدا اللي شايفه الدجال. يا ريتك ضليت ساوند انجينير زميلنا بهندسة الصوت، كان أفضل لك، تحط لك شغلية حلوة، موسيقى حلوة مثل ما عم نستعمل بإذاعة جبل لبنان بفترتي. يا إن شاء الله عجبتكم الموسيقى. شو بدكم قولوا؟ يا بقى الدجال عبر القناة اللي نقلت البارودة من كتف لكتف او تي في انه مجلس الامن رح يجتمع لحتى يرد المقاتلين اللي بدهم يهجموا على قناة الجليل وعلى الجليل الاعلى والجليل الادنى. يا يسوع المسيح يخنقكم بارض الجليل يا مشعوذين. وهديك المشعوذة كمان على قناة تانية بيعطوها مصاري المغتربين والأشخاص العرب اللي بيأمنوا بالدجل وهن مسلمين مفروض يكونوا مؤمنين والمنجمين إخوانه للشياطين. بقى بدل ما يكونوا عم بيشجعون ويعطوها مئات ألوف الدولارات لهيدي المشعوذة اللي بتروح تلعب فيه قمار بكازينو لبنان. يا مشعوذة بتلعب قمار، مشعوذ تاني بيبعت لي وببعت له سيفين. يعني بده كل ما بيبعت ببعت له سيفين ولا شيء تاني. لك يا ميشيل إذا عم تسمعني أو حدا عم يسمعني يقول له يعمل لي بلوك خلص يشيلني، ما بدي أعمل له أنا بلوك، بدي ضل ابعت له سيفين. وما أدراكن ما معنى السيفين المتصالبين. يا صوتك عالي جبل لبنان. وننتقل إلى قضاء بشري ومهرجان الزهور ببلدة حصرون. قضاء بشري بالأيام الماضية النائب ستريدا جعجع زارت بلدة حصرون بقضاء بشري وشجعت فعاليات مهرجان الزهور. ومن صوتك عالي جبل لبنان.
3: النائب ستريدا جعجع أهلا وسهلا فيك عم شاشة.
4: أهلا فيك.
3: اسم الله عليك منورة خصوصا منورة بحصرون. شو بتعني لك بلدة حصرون؟
4: أول شيء حصرون بتعني لي كتير، بتعني لي نائب جوزيف صحاب، بتعني لي الرئيس جرار السمعاني،
3: صحيح
4: بتعني لي أهلنا،
3: صحيح
4: وأهلها الابتسامة دايما على وجههم، بتعني لي وردة الجبل من أحلى البلدات بقضاء بشري هي حصرون.
3: نورة اليوم حصرون
4: بالإضافة طبعا بتعني لي الصمود والمقاومة أيام الصعبة.
3: صحيح. خبرينا شو هالفستيفال الحلو اللي عم نشوف اليوم.
4: فستيفال كتير حلو بالرغم من الوضع اللي عم نعيشه بالإقليم بمنطقة شرق الأوسط وبالتحديد بلبنان، في بارقة أمل اليوم بهالفستيفال اللي كمل بالرغم من كل الظروف الصعبة.
3: نحن بنقول لك مرسي كتير وإن شاء الله بتنبسطي معنا.
4: مرسي مرسي.
0: إذن النائب السيدة ستريدا جعجع زارت بلدة حصرون الحبيبة بقضاء بشري مهرجان الزهور بحصرون. رئيس البلدية الأستاذ جرار السمعاني أهلنا بحصرون وبكل قضاء بشري الله محييكم بصمودكم. وشجرة التفاح اللي هي عنوان تعب 365 يوم للمزارعين لحتى يقطفوا ثمرة التفاح، شجعون عم ننسق نحن ورئيس اتحاد بلديات قضاء بشري الأستاذ إلي حنا مخلوف و السيدة ستريدة جعجع وكل الخيرين لدعم تمرة التفاح وما تكون أسعارها بالأرض، بالعكس يكون في تصدير للدول العربية والعالمية، وكمان أهلنا بلبنان استهلكوا التفاح كل يوم تفاحة أو اثنين بتبعد عنكم الطبيب، وبنفس الوقت بنكون عم ندعم مزارعي التفاح بقضاء بشري وبكل لبنان، بالعقورة، بكسروان وكل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة الديار صادرة صباح اليوم، الزميل فادي عيد أجرى مقابلة مع وزير العدل السابق البروفيسور إبراهيم نجار. البروفيسور إبراهيم نجار قال لصحيفة الديار: تزول حصانة الرئيس عندما لم يعد في سدة المسؤولية. أكيد يعني بهالشي الرئيس السابق ميشيل عون، واحتمال تعرضه مثل ما ذكر بمصادر صحفية، تعرضه للمساءلة بقضية تفجير المرفأ، بقضية إهمال أو سكوت أو غيره. البروفيسور إبراهيم نجار قال: نحن أمام حقبة جديدة وتاريخية، وللمرة الأولى في لبنان تنال الحكومة الثقة للمرة الثالثة. الحديث الكامل لوزير العدل السابق البروفيسور إبراهيم نجار بصحيفة الديار الصادرة صباح اليوم الجمعة. اشتروا صحيفة الديار تشجيعا لاستمرار صدور الصحف اللبنانية المكتوبة. صوتك عالي جبل لبنان. أخيرا وليس آخرا بدي وجه تحية لشاب لبناني عم يشتغل بضميره لوطنه لبنان، عبدو الداموري، مدير فرع لشركوتي عون بزوق مصبح أدونيس. عبدو الداموري وفريق عمله بحيوكن وبيشتغلوا بضميرهم لخدمة الزباين بلشركوتي عون زوق مصبح. الله محييك عبدو الداموري، وسلم على الوالد المستمع الدايم لإذاعة جبل لبنان، وكل الشباب والصبايا اللي بيسمعوا جبل لبنان هن متوجهين لشغلهم. صوتك عالي جبل لبنان. أخيرا وليس آخرا نستعيد ما قاله الرئيس نبيه بري بوقت سابق لما كان بعده رئيس لحركة أمل، أفواج المقاومة اللبنانية اللي أسسها إمام الوطن المغيب موسى الصدر. الرئيس نبيه بري تحدث عن قيام حزب الله باغتيال كبار قادة حركة أمل، قتلوا من قادتنا أكثر مما قتلت إسرائيل. نسمع سوا الرئيس نبيه بري. حركة أمل وحزب الله صراع البقاء.
5: لايكو صاروا قتلين من القادة باسم المقاومة، صاروا قتلين من القادة أكثر بعترت إسرائيل، صاروا قتلين من القادة أكثر بعترت إسرائيل.
6: يتم أكفل، يتم أولاد، دمح الشباب.
7: الله أكبر.
8: يا حزب ضد الله، يا حزب ضد الله.
5: إسرائيل قتلت محمد سعد وخليل الجرادي، إني قتلوا داود ومحمود وحسن ومحمد حمود ومحمد جزيني قائد المقاومة وا وا وا وا، واليوم أبو جمال قائد القوات النظامية والمسؤول العسكري لحركة أمان وقائد المقاومة بأن معك، وقائد المقاومة بأن معك.
9: قالوا بالشياع مش بعد، مش بعد المناطق للسلام التسليم. ما يفكر حزب الله أن أخذوها بوت.
10: أضل حزب الله حزب الشيطان ما حزب الله. أضل حزب الله حزب الشيطان ما حزب الله.
11: الشريعة ما ضربوا بالمية عشرين، لا ضربوا بالمية عشرين. الشريعة ما قبضوا بالمية عشرين.
12: يا حزب ضد الله.
0: يا حزب ضد الله نزلوا يا كلاب، اجتكم قوات نبيه بري.
12: يا حزب ضد الله نزلوا لك يا كلاب، القوات بري اجتوا لا.
5: إنه هذه المعركة لو خلونا فيها 100 سنة.
12: يا حزب ضد الله.
0: حركة أمل وحزب الله صراع البقاء. وهلأ بما أنه نواب حركة أمل صوتوا مع الثقة للحكومة قيم الأيام عليهم من الجيش الإلكتروني لحزب عملاء إيران. وعم يصير في توتر بالشياح والضاحية الجنوبية وكل القرى والبلدات بالبقاع والجنوب بين حركة أمل أفواج المقاومة اللبنانية وحزب عملاء إيران. ونتابع كل هالقضايا نحن وياكم. صوتك عالي جبل لبنان. لهون منوصل لختام فترتنا لليوم. أنا صار لازم ودعكم. داونلود جبل لبنان أبليكيشن وتابعوا كل الأخبار على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. خيكم جوني الصديق حدادا تقديما وإخراجا بحييكم. ضلوا بخير تحت الهواء 70-220-888 لكل المعلومات اللي بتحبوا انه نتابع لكم اياها. وضمن اطار السريه لمن يرغب زوروا صفحه نحن عيونك لبنان ومثل ما قلنا جبل لبنان ابلكيشن لكل الاخبار. ضلوا بخير ويضل وطننا لبنان بخير. انتبهوا اثناء مرور هالعاصفه او المنخفض المداري اللي رح يضرب لبنان لمده 48 ساعه تقريبا. الى اللقاء.

0: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد.

0: الشبيب الطيبة.
1: عم نشرب اكسترا
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: برعاية وزراء الزراعة، الدكتور نزار هاني، والسياحة لورا لحود، والإعلام الدكتور بول مرقص. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي. أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.
3: بحب أقدم واج البحر والطير وكنيات.
4: سهرة من العمر مع البوب ستار رامي عياش.
3: سهر عيني
4: أجمل لحظات حفل بيروت 2026.
3: مجنون.
4: يوم الجمعة 18 أيلول الساعة 8 المساء على تلفزيون أغاني أغاني.

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا.
1: كلمة غني عم بتندل، كلمة أرقص عم بتفلل.
0: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشدي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.

0: تفاح
1: تل أخضر وأحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاح تل
0: ترامب بيشرب تفاح تل لمعلوماتك
2: برعاية وزراء الزراعة الدكتور نزار هاني والسياحة لورا لحود والإعلام الدكتور بول مرقص بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18-19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية ناطرينكن والدعوة عامي لأي استفسار 03-777-969

0: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبد
1: لا بلشي على... بنور حجار
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل وإلي متري
1: حتى القدير تميزع
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو بدي

0: بدكن اعلان يصيب بنسبه استماع 76%؟ ما لكم الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان.
1: هل بتتخيلوا انهاء سباق ايرون مان بست قارات مختلفه خلال 9 أشهر؟ اللبناني توفيق أبو علي اللي راح يخوض تحدي استثنائي بيجمع بين السباحة والدراجات الهوائية والركض، وبيسعى لكتابة اسمه بموسوعة جينيس للأرقام القياسية. شو هو الآيرون مان؟ كيف بلشت الفكرة؟ توفيق أبو علي بظهور إعلامي قبل بداية التحدي التاريخي ضيف برنامج على أرض الملعب مع عبد الناصر حرب الجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: استقبل رئيس الجمهورية جوزيف عون صباح اليوم في قصر بعبدة رئيس الحكومة نواف سلام، وعرض معه شؤونا سياسية وملفات راهنة.
2: يستعد لبنان مطلع تشرين الأول للجولة الثامنة من المفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية وضيافة إيطالية للمرة الثالثة، وذلك بعد الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي الذي عقد في باريس.
1: والبحث ما زال متواصلاً عن قوة دولية بديلة لليونيفيل تحت مظلة مجلس الأمن بصلاحيات واسعة، في ظل رفض أمريكي إسرائيلي لأي دور فرنسي وضغط متواصل على لبنان في شأن سلاح تنظيم حزب الله المحظور.
3: غادر وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي صباح اليوم متوجهاً إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وستكون للوزير رجي لقاءات ثنائية مع كبار المسؤولين في المنظمات الدولية وعدد من نظرائه وزراء خارجية دول عربية وأجنبية.
1: يتأثر لبنان بمنخفض جوي متوسط الفعالية حتى ظهر السبت، مترافقاً مع أمطار متفرقة ورياح ناشطة وكتل هوائية باردة نسبياً. وتوقعت الأرصاد هطول أمطار خفيفة قبل الظهر السبت على أن ينحسر المنخفض ويستقر الطقس تدريجياً خلال النهار.
3: أوقفت قوى الأمن سائقاً لبنانياً في فردان قبل مغادرته إلى تركيا بعد الاشتباه بسرقته ساعة ألماس بقيمة 120 ألف دولار من منزل في الأشرفية باستخدام مفتاح كان قد نسخه، واعترف ببيعها مقابل 27 ألف دولار قبل استعادتها وإعادتها إلى صاحبتها.
1: ودولياً أكدت وزارة الخارجية الأمريكية التزامها منع النظام الإيراني والحرس الثوري من الوصول إلى الموارد التي تهدد الاستقرار الإقليمي، وأشارت إلى أن العقوبات الجديدة تستهدف أنشطة تمويلية مزعزعة داعية الدول إلى الحذر من استغلال منصاتها المالية.
2: تقترب الحكومة الفنزويلية والمعارضة من اتفاق لنقل احتياطيات الذهب التابعة للبنك المركزي المقدرة بنحو 4 مليارات دولار من بنك إنجلترا إلى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نيويورك على أن تستخدم كضمان للاقتراض الحكومي.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان: الشعب استيقظ يا نعيم بعد أن دفع ثمن الحرب والدمار. للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
4: الهرم السكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تع بورد تع بورد تع، إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تع بورد تع بورد تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم. تبري

فون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب let's make extra great again يا معلم إبري.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة. جاهزين تريكدو كرمال لبنان؟ ب 25 تشرين الأول موعدنا مع أشرفية ريس 10452 بسباقين، سباق للمحترفين ال 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة. هيدا مش بس سباق، هيدي خطوة باتجاه حياة أكثر صموداً وأماناً واستدامة لكل اللبنانيين. شارك، اتحرك وخلي خطوتك تكون The Right Path. أشرفية ريس 10452 ب 25 تشرين الأول. للتسجيل زوروا therightpathngo.com.
3: برعاية وزراء الزراعة، الدكتور نزار هاني، والسياحة لورا لحود، والإعلام الدكتور بول مرقص. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامي. لأي استفسار 03-777-969.
4: بحب أقدم واج البحر والطير وكنيات.
5: سهرة من العمر مع البوب ستار رامي عياش.
4: سهر عيني
5: أجمل لحظات حفل بيروت 2026.
4: مجنون.
5: يوم الجمعة 18 أيلول الساعة 8 المساء على تلفزيون أغاني أغاني.

0: مش شبيبة طيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: هنا إذاعة جبل لبنان وإليكم موجز لآخر الأخبار
3: استقبل رئيس الجمهورية جوزيف عون صباح اليوم في قصر بعبدة رئيس الحكومة نواف سلام وعرض معه شؤونا سياسية وملفات راهنة
4: يستعد لبنان مطلع تشرين الأول للجولة الثامنة من المفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية وضيافة إيطالية للمرة الثالثة وذلك بعد الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي الذي عقد في باريس
3: والبحث ما زال متواصلاً عن قوة دولية بديلة لليونيفيل تحت مظلة مجلس الأمن بصلاحيات واسعة في ظل رفض أمريكي إسرائيلي لأي دور فرنسي وضغط متواصل على لبنان في شأن سلاح تنظيم حزب الله المحظور
4: غادر وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي صباح اليوم متوجهاً إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة وستكون للوزير رجي لقاءات ثنائية مع كبار المسؤولين في المنظمات الدولية وعدد من نظرائه وزراء خارجية دول عربية وأجنبية
3: يتأثر لبنان بمنخفض جوي متوسط الفعالية حتى ظهر السبت مترافقاً مع أمطار متفرقة ورياح ناشطة وكتل هوائية باردة نسبياً وتوقعت الأرصاد هطول أمطار خفيفة قبل الظهر السبت على أن ينحسر المنخفض ويستقر الطقس تدريجياً خلال النهار
4: أوقفت قوى الأمن سائقاً لبنانياً في فردان قبل مغادرته إلى تركيا بعد الاشتباه بسرقته ساعة ألماس بقيمة 120 ألف دولار من منزل في الأشرفية باستخدام مفتاح كان قد نسخه واعترف ببيعها مقابل 27 ألف دولار قبل استعادتها وإعادتها إلى صاحبتها
3: ودولياً أكدت وزارة الخارجية الأمريكية التزامها منع النظام الإيراني والحرس الثوري من الوصول إلى الموارد التي تهدد الاستقرار الإقليمي وأشارت إلى أن العقوبات الجديدة تستهدف أنشطة تمويلية مزعزعة داعية الدول إلى الحذر من استغلال منصاتها المالية
4: تقترب الحكومة الفنزويلية والمعارضة من اتفاق لنقل احتياطيات الذهب التابعة للبنك المركزي المقدرة بنحو 4 مليارات دولار من بنك إنجلترا إلى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نيويورك على أن تستخدم كضمان للاقتراض الحكومي
3: وفي ختام الموجز تتساءل إذاعة جبل لبنان الشعب استيقظ يا نعيم بعد أن دفع ثمن الحرب والدمار للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان
2: إذاعة جبل لبنان الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي
5: عم حس إني غريبة
6: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا
5: كل ما غني عم بتندل كل ما أرقص عم بتفلل
6: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا
5: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة
6: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست
5: مثل الغيمة بتشدي والحب بيدش
6: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم

0: اشرب اكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين
0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: برعاية وزراء الزراعة، الدكتور نزار هاني، والسياحة لورا لحود، والإعلام الدكتور بول مرقص. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18-19 و20 أيلول، من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامي. لأي استفسار 03-777-969.

0: بدكن اعلان يصيب بنسبه استماع 76%؟ ما لكم الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إليمتري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميديا اللي منه ممثل، وإليمتري
2: حط القدير تما يزعل،
1: والقدير إليمتري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
3: هل بتتخيلوا إنهاء سباق آيرون مان بست قارات مختلفة خلال 9 أشهر؟ اللبناني توفيق أبو علي اللي راح يخوض تحدي استثنائي بيجمع بين السباحة والدراجات الهوائية والركض، وبيسعى لكتابة اسمه بموسوعة جينيس للأرقام القياسية. شو هو الآيرون مان؟ كيف بلشت الفكرة؟ توفيق أبو علي بظهور إعلامي قبل بداية التحدي التاريخي ضيف برنامج على أرض الملعب مع عبد الناصر حرب الجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.
4: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: هنا إذاعة جبل لبنان وإليكم موجز لآخر الأخبار
3: استقبل رئيس الجمهورية جوزيف عون صباح اليوم في قصر بعبدة رئيس الحكومة نواف سلام وعرض معه شؤونا سياسية وملفات راهنة
2: يستعد لبنان مطلع تشرين الأول للجولة الثامنة من المفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية وضيافة إيطالية للمرة الثالثة وذلك بعد الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي الذي عقد في باريس
3: والبحث ما زال متواصلاً عن قوة دولية بديلة لليونيفيل تحت مظلة مجلس الأمن بصلاحيات واسعة في ظل رفض أمريكي إسرائيلي لأي دور فرنسي وضغط متواصل على لبنان في شأن سلاح تنظيم حزب الله المحظور
2: غادر وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي صباح اليوم متوجهاً إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة وستكون للوزير رجي لقاءات ثنائية مع كبار المسؤولين في المنظمات الدولية وعدد من نظرائه وزراء خارجية دول عربية وأجنبية
3: يتأثر لبنان بمنخفض جوي متوسط الفعالية حتى ظهر السبت مترافقاً مع أمطار متفرقة ورياح ناشطة وكتل هوائية باردة نسبياً وتوقعت الأرصاد هطول أمطار خفيفة قبل الظهر السبت على أن ينحسر المنخفض ويستقر الطقس تدريجياً خلال النهار
2: أوقفت قوى الأمن سائقاً لبنانياً في فردان قبل مغادرته إلى تركيا بعد الاشتباه بسرقته ساعة ألماس بقيمة 120 ألف دولار من منزل في الأشرفية باستخدام مفتاح كان قد نسخه واعترف ببيعها مقابل 27 ألف دولار قبل استعادتها وإعادتها إلى صاحبتها
3: ودولياً أكدت وزارة الخارجية الأمريكية التزامها منع النظام الإيراني والحرس الثوري من الوصول إلى الموارد التي تهدد الاستقرار الإقليمي وأشارت إلى أن العقوبات الجديدة تستهدف أنشطة تمويلية مزعزعة داعية الدول إلى الحذر من استغلال منصاتها المالية
2: تقترب الحكومة الفنزويلية والمعارضة من اتفاق لنقل احتياطيات الذهب التابعة للبنك المركزي المقدرة بنحو 4 مليارات دولار من بنك إنجلترا إلى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نيويورك على أن تستخدم كضمان للاقتراض الحكومي
3: وفي ختام الموجز تتساءل إذاعة جبل لبنان الشعب استيقظ يا نعيم بعد أن دفع ثمن الحرب والدمار للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان
2: إذاعة جبل لبنان الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي
4: بودكاست سياسي على جبل لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز
5: مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من السياسة والناس عبر ترانسبيرنسي بين باريس وواشنطن وروما وبين دعم الجيش ومصير الجنوب ومستقبل المفاوضات مع إسرائيل أين أصبح لبنان فعليا على خارطة القرار الأمريكي وهل نحن أمام مرحلة انتظار أم أمام إعادة رسم قواعد اللعبة كلها طبعاً مع خبير التواصل الاستراتيجي الأستاذ إلي خوري أهلا وسهلا فيك
6: أهلا فيك
5: يعني مش عارف من وين بدي بلش رح بلش بتعريف من عجان عزيز
6: زي شو بو
5: خليني أقول لك شيء من شوي طلع مقال أنا شفته قبل ما فوت على الحلقة دغري وكأنه عم بينعي اتفاق الإطار وكأنه عم يحكي عن تعسر عم بصير وكأنه عم يحكي أنه إسرائيل متعنتة شو بيعني لك هيدا الكلام من مستشار رئيس الجمهورية؟
6: يعني بتصور ترجمة أفكاره لواقع أكثر ما هي ترجمة معلومات يعني رغم أنه هو بصلب القرار والمعلومات يعني
5: طبعا مستشار رئيس
6: هالنوع من اذا بدك بعد ما قريت المقال بس مثل ما ممكن استوعب انه طبعا حيجيك دفاع ما عن حزب الله وانه
5: هيك كانه حزب الله مفروض كمان يكون موجود بالمشهد.
6: رح اقترح عليك اشياء حكي عنها هو بدون ما اقرا المقاله. طبعا حيخبرك انه حزب الله جزء اساسي من الشعب اللبناني والطائفه الشيعي.
5: هو لا
6: لا اكيد لا. في الطائفة شيء والحزب شيء،
5: بس ما جزء من الطائفة؟ مش لبنانية هون؟
6: عراس العونية مش جزء من المسيحية؟
5: طبعا.
6: شو بعمل لهم يعني؟ شو بعطيهم يعني إشارة خاصة إنه أنتوا عونية يعني؟ في أكثر شيء فيك توصفين إنهم مهبيل. حزب الله أكثر من إنه توصفيه إنه إرهابي ومتخلف وديناصور، ما عندك شيء تاني توصفيه ومنه. ومنه من أساس ومن صلب الـ الـ المكونات اللبنانية. هيدا طارق إجا علينا وطرقنا إذا بدك. طارق بال82 فات علينا. طلع على ظهر الرئيس بري، الرئيس بري استسلم له. وسلموا الطائفة الشيعية على 20 سنة.
5: استسلم له ولا كان في تنسيق بارت سياسي وبارت عسكري؟
6: لا عمله مشكل وراح قتله.
5: أي وبعد المشكل
6: بالنهاية خلص، لأنه هيك بده مسيو أسد. اضطر بري أنه يخضع لمشيئة بيت الأسد مثل العادة يعني. فانتهينا بأنه عندنا حزب الله. هذا لا يعني أنه حزب الله شيء مثل كأنه يعني مثل الجرة والمختار والصبية يعني والنبع. لا، منه شيء من أصول إذا بدك التكوين اللبناني. هيدا طارق إجا من إيران. ومنه شيعي بامتياز، في كتير شيعة لا يؤيدون هيدي النظرية.
5: هيك عالم بتقول صحيح أنه شوه فكرة التشيع، والشيعة منه مش انعزالية على كل حال.
6: ما رح ادعي أنه أنا فيني حل محل الشيعة، بس اللي بيعرف الشيعة وبيعرف تاريخهم وبيعرف بيعرف انه هيدي حالة غير طبيعية، ما رح تستمر. يعني ما مفروض تستمر.
5: طيب
6: وبشارتك تنرجع لمقال. لا عم بشرح لك شو ممكن
5: يكون عم بخبرك. انا عم فكر فوت على المقال. ايه تفضل.
6: لا عم خبرك شو عم بيقول لك بالمقال بدون ما اقرا المقال. اتفقنا انه حيخبرك انه حزب الله يعيشوا لذيذين وحبوبين وحرام نتعامل معهم هيك. تاني شيء رح يخبرك إنه حزب الله له معنى شيء. بدنا نقدم له كل شيء ممكن وجمعته يعني وكل التطمينات وكل اللي كان عنده إياه نعطيه فوقه كمان مشان ما يعتبر حاله خسر بالحرب إذا سلم سلاحه.
5: ما رح يكون في يعني دور سياسي، عم نحكي عن دمج على كل حال، بلشنا نحكي عن دمج حزب الله بالمؤسسات الأمنية والعسكرية أستاذ إلي.
6: ما صراحة رح أقول لك صرت عيدها كذا مرة. هالنوع من التفكير اللي مفروض يكون حامله حتى شخص مثل جان عزيز بما قالوا، هيدا النوع من التفكير اللي سائد داخل أروقة الدولة هو المصيبة الكبرى، مش الحزب. هيدا اللي ما بده يعترف لأنه هو كان على خطأ. باي ذا واي
5: حكي هون عن إنهاء الدور العسكري لحزب الله.
6: شو هالكذبة؟ الدور العسكري طبعاً عم بيجرب يبيعك الدمج. أكيد بأكد لك عم بيجرب يبيعك الدمج. ما عندهم ولا حل غير حل تخلط التبولة مع العلكة. التبولة هي سلد فيها برغل وبقدونس وبندورة وحامض وملح. مصرين هن يزيدوا لك شيء ما خصوا بالتبولة.
5: هذا اقتراح مين؟ دمج الحزب بالمؤسسة.
6: في كذا مسؤول عسكري وسياسي بالدولة عندك بيعتبروا هاي نظرية كتير ذكية ورح أسأل أنا عن النظرية. كتبت ملاحظة على هاي. مش عم بفهم قدي ذكي اللي عم بيعتقد بأنه إذا فوت مجموعة أكتر مجموعة مخترقة استخباراتياً بالعالم بالتاريخ اللي هي حزب الله، مخترقة إسرائيلياً وإيرانياً طبعاً وروسياً وشو ما بدك من جميع، بدك تفوت هاي تحطها بقلب الجيش، هالحالة المخترقة تضيفها على الجيش.
5: إذا هيدي الحالة تخلت عن الأيديولوجيا وتخلت عن السلاح، صاروا مواطنين. طب وقتها كانوا بالقوات اللبنانية، شباب القوات اللبنانية، وتم حل حزب القوات اللبنانية، ما فات منهم على الجيش اللبناني؟
6: ما هذا عم بيقول لا. بس بدك تشوفي المسيو هيدا إذا عقائده بتلبق للجيش. ما هيدا مفوخر عقائديا، هيدا ربيان صار له 30-40 سنة على شيء اسمه ولاية فقيه، وإنه الجمهورية اللبنانية وصرميته سوا. ما تنسي، لا في فرق. ما فيك تقارني حزب الله حتى بحركة أمل، ما فيك تقارنيهم بالقوات بالاشتراكي بولا حدا من هون. هيدول صحيح معهم باسبور لبناني، إنما هن منظمة إيرانية من رأسها لأخمص قدميها. يعني ما فيها زر مش إيراني، ما فيها شبر متر سنتي مش إيراني. البقوة اللبنانية غلطوا ما غلطوا هذا غير موضوع. بس لا، حزب الله فورين ايجنت، حزب الله بالفعل إذا بدي شبهه
5: سياسيا،
6: لا سياسيا بي بي بي بالإنسان بالحياة يشبه السرطان. فورين ايج، شيء من خارج
5: الجسم، من خارج الجسم،
6: شيء من خارج الجسم فات عبر خلايا معينه على جسمك واللي هي الخلايا الشعيه، واستوطنها هونيك وقعد فيها وخلق الورم اللي عم نعاني منه، واللي هو مؤثر على مش بس صحه الشيعه، صحه كل اللبنانيين.
5: طيب موضوع الدمج لبعض الاخوه بيقول انه جدا جدا خطير، ممكن نتحول لحشد شعبي اخر بقلب الجيش اللبناني اذا ما تخلصنا من الايديولوجيا والعقيده. بس انه ينعي مستشار رئيس الجمهوريه اتفاق الاطار بمعنى انه هناك تعسر وهناك تعنت اسرائيلي، شو يعني؟ هيدا موقف الرئيس؟
6: ما بعرف اذا ذاكر بمقالته انه كانوا عم بيكذبوا على حالهم، وهلا اشتلقوا انه كانوا عم بيكذبوا على حالهم، بانه ادعوا انه في شيء اسمه مشروع خارج لم السلاح او تسليم السلاح. برات الليطانية وتحت الليطانية وفوق الليطانية والى ما هنالك، وكل هالتفنيصات وانسحاب اسرائيلي، وبدها اسرائيل تفرجينا هي حسن نيه ليفكر يجاوبنا حزب الله شو بده يعمل بسلاحه. هاو كلهم ما رح يقطعوا معهم، لا مع حضرة المستشار ولا مع حضرة الدولة كلها. هيدي محاولة للضحك على النفس والضحك على المواطنين. معروف من أول النهار إنه لا حل إلا بالانتهاء من سلاح حزب الله. البقوة كله لا تحكي وتفلس.
5: أي بس الانتهاء من سلاح حزب الله يلي واضح إنه ما رح يصير بالقوة، بصير بس بالقرارات. يعني ما راح يصير هذا الانتهاء وقت ما نطلع قرار بستة وبسبعة آب وبخمسة آب ومنقول إنه لازم تسليم سلاح الحزب وهذه المنظمة يعني أعماله خارجية على القانون، بس أنا ما مننفذ هذا الشيء، منطلع بس قرار.
6: لا بل أكثر من هيك، منسمح لزعيم المنظمة اللي سميناها عصابة أوفيشلي بالحكومة بالدولة، منسمح له يطلع يهدد اللبنانيين وما حدا بيقول له مرحبا،
5: وبيهدد الرئيس،
6: بيهدد الكل وما حدا بيقول له مرحبا. يعني ليك سكيزوفرينيا مرعبة صراحة،
5: مثل اللي صار امبارح، سكيزوفرينيا مرعبة بمجلس النواب بموضوع جلسة المناقشة اللي صارت، إنه حزب الله بينتف الحكومة شوي بالجلسة بينسحب وما بيسمع، يعني ما بيحجب الثقة، كيف هاي؟
6: يا عمي أولاً
5: بعدين ترك التيار لحاله بالفعل.
6: لك اول شيء بيستاهل
5: حركه ايه، بس كلمه بحركه امل بتعطي الثقه، يعني في شيء ما له مفهوم بالمشهديه كله.
6: الممانعه عندها احلام عبالها تجيب مئاتي، وعندها شركاء بقلب الدوله وطبعا على راسهم الرئيس بري.
5: نعم،
6: هول عبالهم يخربطوا الدنيا ويرجعوا يردوك لمئاتي وهيك اشكال. انما هل بينجح مشروعهم هذا اتس ا ديفرنت ستوري،
5: لانه في خطوط حمر اقليميه، مشان هيك
6: في خطوط حمر داخلية. بيك شيء أنت اللي عم بتفكر أنه بدك تجيب حدا مثل مئات ترجع على الحكم، بيكون بيك شيء أنت اللي عم تكتب لي وأنت مستشار الرئيس اللي عم بتخبرني أنه حزب الله لازم عامله كحدا إله دين معي مش العكس، كحدا خرب لي بيتي، أنا خرب له بيته مش هو خرب لي بيتي، فيها شيء من إذا بدك من اللوقة، لوثي إذا بدك، في شيء سيكولوجي عم نعاني منه بقلب هالدولة حالياً. صراحة.
5: طب اللي صار امبارح اكيد تبعت امبارح وقائع الجلسة.
6: طبعا.
5: اللي صار امبارح كيف بتفسروا حضرتك؟ هلا كان عم ينحكى بموضوع اسقاط الحكومة، حتى بموضوع اضعافها، حتى بموضوع اذا بدك مساءلة الحكومة، مساءلة، وكان عم ينحكى انه في مساءلة وزراء، وكان جبران بسيل محضر 50 سؤال استجواب، بيقولوا رئيس بري هدي منا جلسة استجواب. شو صار امبارح؟ خبرنا انت المشهدية كيف قريتها؟
6: ماشي.
5: عدا عن جدل مضحك بقلب مصر،
6: تأكيد أنه مجلس بإدارة الرئيس بري رح يضلوا مثل ما كان، إن كان هلأ ولا بعدين. أكثر من هيك الرئيس بري ما بيعرف ينتج ليك. الرئيس بري إذا بدك بالعلم أو بالأحرى بالمنطق البرلماني ما فيك تعتبريه دكتور، فيك تعتبريه شو اسمه الأتات تبع الطب العربي. يعني بده يخلط أعشاب ويدير ويدير القانون والمجلس على شكل طب الأعشاب والطب العربي. سو هيدا الماكسيموم بيطلع لك من الرئيس بري أولا. ثانيا أغلبية الحكي واللي هن كانوا أصلا بالحكم قبل 2020 من باسيل لا شو اسمه شوفير ميشيل سماحة، جميل السيد
5: اسمه شوفير ميشيل
6: سماحة. لا لا لا كلهم ما بحق لهم يحكوا أصلا. قلنا معهم يعني إذا بك تبلشي تكتب الفاتورة هلأ بيموتوا وما تخلصي تطبع الفاتورة. قلنا مع الرئيس بري ومع جماعة المومانة، يعني ليك مين بده يحاسب الطفران المفلس اللي مشوه اللي صيته صاير بالأرض، اللي معروف قديه فاسد وقديه سيء بالإدارة السياسية، واللي حرق سلاف البلد على عقود.
5: نعم.
6: بده يحاسب حدا بالحياة؟ يا عمي ما بيطلع له يحاسب.
5: يعني مثلا تيار منطلق من موضوع الكهرباء، انه حتى ندى البستاني تشكت على صدي موضوع الكهرباء.
6: لكن صراحة أنا علمت حالي شغلي انه هول ما بقى تسمعينه. هول جماعة كذابين من عبكرة العشية. بدون يخترعوا قصص ليضلوا مبينين relevant كرميل هالكم فركوح اللي بعده معهم وبيصوت لهم. لا أكثر ولا أقل. وحياتك لا أكثر ولا أقل. حتى مستعد لك بعد أكثر.
5: نعم.
6: حزب الله. كل جماعة الممانعة أو هاي الجبهة الوطنية تبع المجعلكين اللي طلعت مؤخرا. هاو كلهم انتهوا. إنما دولتك بعد ما أعلنت انتهائهم بتصرفها يعني. يعني لما بيطلع بيهددك واحد مثل نعيم قاسم ودولتك ما ترد عليه أو ما بتسرق له حتى بيكون في شيء.
5: أي الدولة من شو خايفة بعد؟ خايفة من سردية أنه معقول يصير في حرب أهلية، خايفة من سردية أنه الحزب ممكن يرجع ينتج حاله، ممكن يرجع السياسة وترجع إيران تقدر تتمول.
6: جزء من المشكلة اللي كنت تفضلت عم تحكيني عنه عن ما قال جان عزيز طريقة تفكير مفوخرة. ما زالون بيعتبروا أنه حزب الله شيء طبيعي، شيء منطقي. بيعتبروا حالة من هالنوع بدولة شيء منطقي مثلا.
5: طب اعتبروا او ما اعتبروا حزب الله موجود هلا؟ اعتبروا او ما اعتبروا؟ مين بدي كيف بدي يخلص منه؟
6: دولتك مجبوره تخلص منه، مشكلتها لا مشكلتك ولا مشكلتي، مش انا بدي جاوب ولا انت بدك تجاوبي. وطبعا اكيد مش بهيك ما قال بتكون دولتك عم تجاوب عليك. ومش كل ما بدك تعبر عن فشلك بدك تخبرنا انه الحق على التعنت الاسرائيلي. ما انت عارف حبيبي الاسرائيلي متعنت اصلا، والله امبارح اكتشفت هاي الخبريه. يعني نشا سربريز، ما فت على الانتخابات وكنت اصلا من اللي بيكتبوا وبيعملوا وبيعيطوا وبيصرخوا انه اسرائيل معتديه ومتعنته. فت معه بهذا وعشو مستغرب.
5: طب كل
6: عم نفذ اللي عليك بعدين شرعه.
5: نعم. كل عم بيدافع عن حكومة نواف سلام هلا، وعم بيقول حكومة نواف سلام خط أحمر ونواف سلام من دول إقليمية وغيرها وحتى داخليا. طب شو عملت حكومة نواف سلام استفسري؟ إذا بدنا نحكي الحقيقة.
6: ليك إذا ما عملت شيء
5: ايه؟
6: بتضل أحسن من حيالله حكومة سبقتها.
5: أوكي، بس أنه مش مطلوب منها كمان إصلاحات، مش مطلوب منها تنفيذ القرارات، مش مطلوب.
6: نص خرفين وأعور، شو بعمل لك؟ نصها من هون البضاعة هي ذاتها. طب شو بعمل لي؟ بإجر عم تقع حكومتك بنص إجر عم تشتغل. في كم وزير عليهم قدروا قيمة عندهم شيء يخبروه يعملوه، وبقية الوزراء صراحة كلسات.
5: طب لكن موضوع، إذا بدنا نحكي عن موضوع مساءلة الحكومة، هذا حق بالدستور، هذا حق مشروع.
6: مش المجرم بيسأل الحكومة، مش اللي حارق سلاف البلد له حق يسأل الحكومة لو شو ما عاملة. لأنه شو ما كان خطأ هاي الحكومة ما بيطلع 1% من المصايب اللي عملها الرئيس بري والحكومات اللي قبله والرئيس ميشيل عون وكل الرؤساء اللي كانوا قبله والوزارات اللي كانوا قبله.
5: طب خلينا نروح على كمان ملف آخر هلأ، يلي هو ملف المرفأ، كمان بهمني أعرف رأيك فيه. امبارح تم تسليم المطالعة على القاضي بيطار، وتم تسريب أسماء منهم وزراء سابقين، منهم رئيس حكومة، ومنهم رئيس جمهورية سابق الرئيس ميشيل عون. كيف قريت أنت هذه التسريبات وشو القصد منها؟ نحن بنعرف أنه ما في شيء بريء على كل حال.
6: لكن يمكن يكون فيها شيء جزء بريء، يمكن لأنه الناس يعني والصحافة بدها تعرف معلومات. هلأ أنا صراحة مني مستغرب بنتيجة التحقيق، لأنه أنا بال 2020 it's on record يعني أنا اتهمت الأعلى بكل هالمنظومة واللي هن بشار الأسد، ميشيل عون، وحسن نصر الله، اتهمتهم علنا. لأنه حيالله حساب منطقي وهيدا كان بيطلع معك هيدا الحل، وتقديري أنا هاي رح تطلع النتيجة give or take تقريبا.
5: رح نشوف ناس عن جد مسؤولين مكبلين رايحين على المجلس العدلي عم بيتحكموا.
6: بدك تسأل
5: هيدي المشهدية برأيك مع كل هذا التغيير رح نشوفها؟
6: بدك تسألي نواف سلام وجوزيف عون؟ ما في حد، هول الاثنين الوحيدين اللي قادرين يخبروا.
5: هيدا اختبار للعهد اليوم؟ يعني إذا بعد شهر صدر القرار الاتهامي، هيدا اختبار للعهد لعهد جوزيف عون ونواف سلام؟
6: ما هو كلهم هو الاختبارات، ابتداء من السفير، ابتداء من التعامل مع وزير الخارجية. وكأنه اليمين اللبناني يعني شيء مقرف. ولما هو اللي خلص بلدك اليمين اللبناني بلا مخ. يعني كل هالأخطاء هيدي، وحتى قصة الالكتريسيتي
5: كهرباء،
6: كل هول يا أختي طالما ما الدولة استردت، إذا بدك ثقة الدولة
5: صدقت حالها إنها دولة. هذا اللي قاله نديم جميل على كل حال، وكل العالم عم بتقوله.
6: طالما دولتك
5: ذكرى 44
6: ما مصدق حالها إنها دولة ما رح يصير شيء.
5: بعد انتقد سمير جعجع أستاذ إلي بقداس المقاومة اللبنانية بمعراب، كيف هيك حكي مع رئيس الجمهورية إنه ما عم ورئيس الحكومة، هو توجه للرئيسين على كل حال، إنه بمعنى محايدين وزير الخارجية، انتقدوا إنه هذا الجدل هلأ وقته بالإعلام؟
6: لا، مش بالعكس، قالوا بكل حضارة وبكل هذا سجل موقف، وبيتسجل موقف لأنه الناس أي بقية متها، مش سمير جعجع،
5: الناس أي بقيمتها على القوات. مش ما عم بيحكوا صح؟
6: exactly. لا، مش أي بقيمتها على القوات لأنه زعلوا على القوات مثلا. لا، في شيء غير طبيعي عم بتخبرني يعني. يا حضارات الحكومة عم بتقولوا لي أنه ما في شيء اسمه موالاة بهالبلد، أنه مش معروف مين مع مين وشو اسمه بمين. يعني لا، في حالة اسمها موالاة ومعارضة، المعارضة سخيفة وحالتها بالويل مثل ما شفتي بمجلس النواب امبارح. يعني أزكى شيء فيهم طلع جبران باسيل، وأوقح شيء فيهم النواب الحزب طبعا. شفتيهم على علاتهم، الباقيين مفروض يتصرفوا أكتر شوي كموالاة مش كتناحر.
5: خلينا نروح على السياسة الهيكل جلوبال. هلأ يقال أنه رئيس ترامب حط موضوع لبنان هلأ بالتلاجة، واضح الموضوع أن المفاوضات كمان تم تأجيلها، وعم يتعادى يعني عم يتعود عنا بموضوع السفيرين، سفير أمريكا وسفير سفير إسرائيل وسفير لبنان. قدي حقيقي أنه رئيس ترامب حط موضوع لبنان رجع بالتلاجة إلى ما بعد الانتخابات؟
6: سيدتي، أول شيء اللي بينظروا بهالموضوع بدون ينتبهوا إنه فايل لبنان منه الوحيد. إنه ترامب مش إنه شايف لبنان ومش
5: لا مصدق. بس إنه هلأ روق الوضع
6: بطلب من دولتك، شايف دولتك بطيئة، مع شو بده يستعجل؟ شو بده يدفش؟ ما زال دولتك عم بتأتي، بشو بده يدفش؟ عم بيشتلي انه اللي كان معتقده هو انه الدوله رح تنبسط باللي قدمه ترامب قدم لها ترامب ورح تقوم تستغني من الفرصه وتسعى لها بدون حجج واسباب حجج اذا بدك لقيها معوصه شوي. طبعا مستشارين وعم بيقولوا في ايه بيسوى يمكن نعطيهم شويه وقت يعني مجموعه منها
5: مستشارينه يعني مين؟
6: لكن
5: في فريقين
6: في شق
5: صح يلي هن
6: في شق ضد كل شيء انت عم تعمليه ممثل اكثر شيء بتوم براك لبل مستعد يعطي حزب الله شو ما بدك متالته على عشوائي رئاسه جمهوريه وقياده جيش بيعطيه تيابيك اذا بدك المهم تعطيه كازينو بالجنوب ما عنده شيء ثاني وفي عندك الناس الطبيعيين اللي عم بيمارسوا سياسة مثل طبعا الوزير روبيو وبقية مستشارين الرئيس هول فهمانين عليك وفهمانين حاجاتك وإلى حد ما عم بيتفهموا الرئيس ورئيس الحكومة عم بيتفهموا فهمانينك بس عم بيتفهموا هوليك وفي عندك اللي لا بده يفهمك ولا فهمينك واخر همه شو انت رايك بده يبيع ويشتري اذا ما عرفنا اشتغلنا حا يمشي شغل اللي بده يبيع ويشتري
5: يعني توم براك
6: اذا ما عرفنا اشتغلنا صحيح يا اختي اذا نحن سلمنا البلد لالون ما بيكون الحق علينا بيكون حق علينا لما بيعطيك حدا مثل رئيس مثل رئيس ترامب هالقد جود ويل ودفشي وحاوطك وحضنك
5: بس كمان الإسرائيلي ما بده واضح انه الإسرائيلي كمان بده يؤجل موضوع المفاوضات الى ما بعد الانتخابات
6: انتبه هلا اذا بدنا نقعد نقيس امريكا واسرائيل على حاجاتك انت كمواطنة امتى بدك تبعت الاولاد على المدرسة وامتى بده يبلش موسم ما بعرف شو هيدا غير
5: في طرفين على كل حال
6: لا اللي قصدي اقول وقتنا وقت الدنيا مش على وقتنا ها انت حايصه لانه بدك تشوفي بلدك مرتاح هن مش حايصين هن بيمشوا حسب اللازم المهم هو هالشخصين اللي هن السلطه التنفيذيه بالبلد شو ناويين يعملوا مش ترامب ناسي الفايل فيك تنسي الفايل
5: طب الإسرائيلي بده يكمل هلا بهمه يكمل بالمفاوضات نتنياهو تحديدا بهمه يكون في مفاوضات والا بده هو كمان يجمد الموضوع لما بعد الانتخابات
6: يا ستنا شو رايك تاخذي كل الكذابين اذا في كذابين على باب بيتهم
5: يعني
6: تسعي جديا للانتهاء من سلاح حزب الله وبعدين خذي كل واحد على كلمته
5: هيدي جديا ما رح تزبط بلبنان
6: فاذا انسي الحديث مع اسرائيل فإذا نسد إيجان عزيز وخلص وقلي له نحاج تضحكوا علينا وعلى حالكم
5: طيب هلأ في عندك كمان موضوع مؤتمر دعم الجيش وهلأ الرئيس بباريس وشفناه اليوم بالإليزي وتم استقباله من ماكرون طب هيدا الموضوع كمان كيف عم نقاربه مؤتمر دعم الجيش بباريس
6: بدك تراقبي قدي الأمريكيين متفاعلين معه
5: قدي حماس
6: الحماس الأمريكي إذا الأمريكي مقتنع إنه هيدي هي جزء من تصور الدولة لإنهاء موضوع السلاح هيدعمها إذا اشتلقوا الأمريكان إنه ما هي إلا إذا بدك محاولة للتأجيل والإدعاء بإنه ما عنا ماتيريال وبالتالي ناطرين مساعدات ونلوطع ما حيكون داعمها فراقبي إذا مدعومة أو لا أمريكياً أنا تقديري رح اتفاجأ إذا مدعومي أمريكياً إيه يا أختي صرنا تقريباً لا نصدق
5: ما في ثقة بالدولة اللبنانية إنه بدها تعمل شيء
6: كذابة دولة كذابة بيفوت المسؤول على مكتب أمريكي بيحكي شيء بيظهر بيحكي شيء تاني بعشرة طب كيف؟ شيء تاني كومبليتلي فكرك ما بيقروا وبيسمعوا
5: طب انت تقديراتك هلا بالنسبه لموضوع التصعيد الاسرائيلي البعض يقول انه من بعد ثلاث عيد طاهر رايحين على الريحان ويمكن مكملين هيدا الشيء وارد، هيدا الشيء هلا كله
6: ما في غير شيء وارد،
5: هيدا كله هلا عم يندفع حقه بالانتخابات. بهمهم هلا الاسرائيلي صعب، الاسرائيلي
6: اذا عم تحكيني عن شهر شهرين شيء ايه؟ واذا عم تحكيني عن استراتيجي شيء ثاني. شهر شهرين انا برايي عمليه التاخير لصالح الانتخابات هي عمليه تكتيكيه، ولا حتى فكر فيها. معلش ينقلعوا ينطروا كلهم شي كم شهر، وين المشكله؟ بالنسبه للي بده ينطر، السؤال هل هي هذه استراتيجيه، هي هي اللي رايحين عليها؟ راح اقول لك الاسرائيلي عنده احلى اذا بدك جواب، عنده تو تشويسز، بدك انت تقرري ايه بدك. اذا ما حليت السلاح بترجع الى قبل الألفين، نحو واضحه قدامك على انظف اذا بدك بالنسبه للاسرائيلي،
5: لانهم مغبرين
6: ولجنوب مزبوط، او بيتسلم السلاح ومنعيش حبايب واصحاب وجيران
5: ومنوقع سلام.
6: ولا لا
5: صار في شرط توقيع السلام
6: يا اختي؟ مين هو اللي مشردق؟ مين هو اللي مش عم بيقدر ينام قبل ما يوقع سلام مع لبنان؟ مين هو اللي معتبر انه اقتصاده ما رح يصير شيء معه الا اذا وقع مع لبنان؟ يا عمي حيش عاطين حالنا هالقد اهميه؟ نحن اللي بدنا الرواق اكثر من الاسرائيلي.
5: كمان الاسرائيلي
6: بده عراسي، بس الاسرائيلي
5: امن اسرائيل عنده خط احمر
6: عراسي، بس الاسرائيلي قادر يطلع يضربك بطياراته وصواريخه والتكنولوجيا تبعيته ساعت اللي بده. انت نقيفه ما فيك توجهي عليه.
5: طب فكره السلام بلشت تصير مقبوله بلبنان؟ يعني بلشت لانه عندك مكونات بلبنان.
6: انا برايي بس الوحيدين اللي مش مقبوله عندهم بعدها هن اللي بالدوله،
5: عند الناس كلها صارت مقبوله.
6: مش كلها، كلها كلمه كثير كبيره. لا فيني اقول لك
5: عند المسيحية والدروز اكثر، جزء من الشيعة.
6: لا لا، جزء كبير من السنة، جزء محترم جدا من الشيعة، ثم انه لا يقاس الرأي تحت الضغط العاطفي. يعني انت ما فيك هلا، يعني اعطيك اكزامبل، في كثير ناس بيرتكبوا اخطاء بس يعملوا استطلاعات رأي، انه نهار اللي ما معه ياكل اللبناني اذا بتسألي شو مشكلتك الاساسية بيقول لك الخبز. هلا اذا بتسالي للشيعي شو مشكلتك الاساسيه بيقول لك الجنوب واسرائيل. بدك يكون وقت الى حد ما طبيعي، ما في ضغوطات عاطفيه، وتسال الناس رايها، ساعتها بيعطوك الجواب المضبوط. اصلا عمليه انه اسرائيل عدو ابدي، انا تقديري انا تقديري حتى عند المسلمين بطلت تعادي هيدي.
5: طب هيدا الموضوع بيعني فك ارتباط معين مع إيران، مع الأيديولوجيا الإيرانية، مع ولاية الفقيه؟ بلشنا على القليلة بمعنى المعنويا نفصل.
6: أنا من الناس اللي مستعد وبشتغل وبطبق الأمريكان عليها أنه ما أمضي سلام مع إسرائيل، أمضي إنهاء حالة عداء بس. إذا حزب الله بيقبل أنه يشيل إيران من لبنان. اللي عم جرب يقوله وجود إيران بلبنان بسلام مع إسرائيل وبلا سلام مع إسرائيل أو حتى بحرب مع إسرائيل هو أضر شيء ممكن تعمليه بحياتك. بدك تشيلي إيران من لبنان شو ما كان السيناريو.
5: إيران بدها تشيل حالها، هن ما بيمونوا على إيران، إيران بتمون عليهم، هن بروكسي لإيران.
6: صحيح، بس ما عم بتهر يعني.
5: إيران عم بتهر؟
6: إيه
5: من جوا، من وراء الحصار الاقتصادي اللي عم
6: بتقوم. هيدا واحد منهم، هيدا واحد منهم. وفي كمان شعبها مش راضي عنها، يمكن هلا ساكت شوي بس لانه مشان ما يعطي اذا بدك الافضليه للامريكان، لانه هو الى حد ما بهمه يكون عنده قنبله نوويه كايراني.
5: مين بهمه؟
6: هو بهمه طبعا. وبالتالي يمكن مش راضي، اكيد مش راضي على الملاله وقرفهم، بس كمان مش رح يوقف هلا
5: مع الامريكاني
6: ضدهم، وخاصه انه في جزء كبير كمان منهم بخاف. ما تنسي اكثر من 40,000 قتيل باول شهر من الثوره،
5: اعدامات.
6: ملاله ايران يعني شو بدي اقول لك، يعني اسوأ من اكبر توتاليتاريان بتعرفي.
5: انت هيك تقديرك لواقع ايران بعد هيدي الحرب، شو يعني امريكا شو بدها من ايران بعد هيدي الحرب؟ بدها اياها موجودة كدولة يمكن في تعاون اقتصادي بس ما عندها نفس النظام بمعنى نفس القوة والتأثير بالعالم العربي، أو بدها إياها يبقى النظام بس كمان ما يكون عندها بروكسي. شو بدها أمريكا من إيران؟
6: صراحة قال ترامب حتى بولايته الأولى وكل نحن شو بدنا من إيران والعرب شو بدهم من إيران، قعدي بقلب حدودك وتصرفي كدولة محترمة مع جيرانك، ما خصك أنا شو عم بعمل وما خصك العراق
5: وبلا قدرات نووية.
6: القدرات النووية بتصطفلي فيها مع الغرب، أنا ما خصني فيها لأنه أصلاً قدراتك النووية لا تعني لي. روح احكي فيها مع الغرب، هي مشكلتك معه. بينما المحن تبعك بالمنطقة واعتدائك على دول الجوار وتطييفك للمنطقة بشكل مقرف يعني يوازي داعش، هيدا اللي ما نخلص منه، هيدا اللي بهمنا نحن نخلص منه.
5: والسيطرة على المضائق
6: طبعاً على كل شيء. يعني الخلاص رح لك الأمريكان ويمكن حتى الرئيس ترامب أهم شيء ما بدهم يعملوا نفس الشيء اللي صار بالعراق. ما بدهم هن ينبلشوا بالداخل الإيراني. إيه بصير ينبلشوا بالداخل الإيراني اللي هو طبعاً مفوخر وفي مليون مشكلة وفي يعني باندوراز بوكس مثل ما صار بالعراق. فبفضلوا أنه نحن نحصل على اللي بدنا إياه وأنتوا شوفوا كيف بدكم زبطوا أوضاعكم. وبعدين في شغلة كمان ما بعرف إذا بتلاحظي، بيضلوا حزك مزك تقسيم بهالدول وللمنظرين. لبنان رح يتشقف وسوريا رح تتشقف والعراق رح تتشقف والإيران رح تتشقف والدنيا حيش يشقفوا. مش هايين تعدي تشقف دول، بدون يردوا الدول ولنوا لخريطة السابقة قبل ما حدا يحكي بالتشقيف. انت الخريطة السابقة ما عرفت تحافظ عليها، تحافظ على خريطة جديدة.
5: هاي بنحكي عن خرائط جديدة. طيب موضوع الأبرز هلأ يلي هو الاعتداءات على السعودية، الموضوع الحوثي من بعد ما إذا بدك كمان صارت معارك باليمن، من بعد السيطرة على باب المندب، شو عم بصير بالسعودية ولماذا تستهدف السعودية بهذه الطريقة؟ الحوثي قاعد مع الأمريكاني وقال أنا ما هستهدف سفن أمريكية بس رح استهدف سفن سعودية، استهداف مكة المكرمة، يعني شو عم بصير؟
6: يبدو أنه حدا بالممانعة ذكي اشتلى أنه بما أنه ترامب طلب شيء من السعودية وقت إبراهيم كعكون وكذا شغلة يمكن وما لبته السعودية. ترامب
5: حتى بموضوع الاتفاق النووي طلبوا أنه يكون في تطبيع قبل ما نفوت معكم بالاتفاق النووي.
6: الرئيس ترامب من النوع اللي بحب يرد لك إياها.
5: هلا عم بيرد لهم إياها؟
6: تقديري هذه يعني
5: ما بعرف من خلال الحوثي؟
6: انتبه هلا مش ضروري يربح الحوثي المعركه وكل شيء، بس هلا عم توحوا او عم تطلبوا مساعدتي فانا ما حكون مهتم.

0: عند الدول العربية المعتدلة كوين لوين بدكم تروحوا بموضوع إسرائيل وشو نهايته هذا الموضوع؟
1: برأيك هيدي الاعتداءات على السعودية اليوم معقول تسرع موضوع التطبيع بين السعودية وإسرائيل؟
0: ما بعرف إذا بتوصل لمرحلة التطبيع، إنما ستكون إسرائيل ستكون السعودية يمكن أقرب منها لموقف الإمارات من لموقفها الحالي، يمكن هذا تحليل.
1: طب موضوع فلسطين مع أساس كان السعودية المشكلة الأساسية هي موضوع حل الدولتين، يعني ماشي بتتخلى السعودية عن فلسطين وبتروح على سلام مع إسرائيل لأنه أمنها مهدد؟
0: هلأ عندي جواب قاسي على اللي عم بقوله. شو بقي من فلسطين؟ هاي المعركة اللي صار لهم بيعملوها كرمال فلسطين ما عملت إلا إنه قضيت على فلسطين. سو صراحة أنا ضد إنه واحد بس تيوقف كلام، يعني أو بالأحرى تيعتبر إنه هو لا يتراجع عن كلمته، بينما الظروف أطاحت بكلمتك لوحدها. شو بعد فيه من غزة؟ شايف الخريطة مؤخرا؟ بعد فيه ربع يمكن
1: الضفة وغزة، طب هو العالم شو حيعملوا؟
0: الضفة شو بعد فيه من الضفة؟ بعد فيه ربع شقف سويس تشيز. يا أختي أنا ما يعني أوكي أنا لبناني ما يكفي وموجوع ما يكفي إنه آخر همي
1: آخر همي
0: آخر همي إن شاء الله يقبروا بعضهم آخر همي.
1: طيب آخر سؤال معنا اليوم بحلقتنا اللي كتير حلوة مثل العادة، موضوع الانتخابات الإسرائيلية وموضوع الاستطلاعات اللي عم تطلع هلأ بالانتخابات، وقال أنه قد لا يصل نتنياهو إلى رئاسة الحكومة مجدداً، وهناك أسماء مرشحة مثل أيزنكوت وغيرهم، شو رأيك؟ عم بتتابع أكيد
0: طبعاً بيني وبيني ما بيتغير شيء إذا ما جدد نتنياهو. أنا برأيي حتى البوليسي يمكن يصير أشد، تصير أقل تسييساً، تصير أكثر فعالية.
1: بس بيقولوا أيزنكوت اللي هو أكيد وضع عقيدة الضاحية، هو كان ضابط بالجيش الإسرائيلي وكان بيعرف ملف لبنان كتير منيح، أنه إذا بدك شخصيته مفاوضة أكثر من شخصيتنا نتنياهو.
0: صحيح. اللي قصدي اللي جربت أوحي أنا أنه شخصيته أقل تسييساً من نتنياهو، يعني رجل عملي وأمني أكثر من هو رجل سياسي، هذا أنا بجري أقوله. وبالتالي هو ونتنياهو مش مختلفين على الأهداف، بس على الطريقة.
1: 100% على الطريقة.
0: فإذا ما
1: ترامب من سيدعم فيه؟ رح يدعم نتنياهو ولا نتنياهو صار عبء على الرئيس ترامب اليوم؟ لأنه بيتص أحد تصاريحه يمكن
0: سؤال ما جربت أدرسه صراحة. لأنه أوكي لسبب كتير بسيط، مني متخوف من النتائج السياسية للانتخابات الإسرائيلية، وكذلك الأمر مني متخوف من النتائج السياسية للانتخابات الأمريكية كمان،
1: بمعنى أنه إذا ما جاب الأكترية
0: الرأي السياسي بموضوع لبنان
1: هو ذاته، السياسة الخارجية ذاته
0: لأول مرة. يعني أنا برأيي لن تتغير السياسة الخارجية تجاه لبنان أقلها، وما حدا يقول لي ليك شو عملوا بسوريا أو ليك شو عملوا بغزة أو
1: تجاه بإيران لبنان.
0: تجاه لبنان إذا نجحت انتخابات ترامب أو لم تنجح بنضل بنفس التراك، ونفس الشيء بموضوع إسرائيل إذا نجح نتنياهو أو غيره بنضل بنفس التراك. رح أقول لك ليش، عندي جواب لك قبل ما تختمي الحلقة. في حالة عالمية نوع من عودة يمين، ولا أعني اليمين المتطرف يعني على تاكر كارلسون والخوت يعني لا أكيد عم بحكي اليمين الوسط الفهمين، في عودة كبيرة عالميا لليمين المحترم الوسطي، لأنه زهق وقرف من وين وصلوا اليسار الغربي، وصل الكرة الأرضية يعني فهي جزء إذا بدك من هالعودة لوضع الأمور بنصاب مش متطرف يمينياً مثل ما الكل بيصرخوا، بالعكس بنصاب
1: معتدل يعني
0: المينستريم اليميني المائل إلى اليسار حتى، يعني مثل ما أمريكا عادة، يعني أمريكا عادة مينستريم ريبوبليكان ومينستريم ديموكرات، هوليك الأطراف بيضلوا أطراف. ما نحن شو خربنا بيتنا؟ أطراف مجتمع. نحن

0: مش قصة إنه يسار ويمين ما اتفقوا. أطراف مجتمعاتنا اليمين المتطرف الكوكو واليسار المتطرف الأهبل ما هو اللي بينتهوا بيشبهوا بعض آخر النهار.
1: صحيح.
0: عنا بلبنان حكمنيهم برقابنا
1: 100%. شكرا لك كثير بهمني. نطلع نحكي كمان بحلقة أخرى عن سوريا، عن تركيا، عن كل هذه المحاور والصراع أيضا بالشرق الأوسط. بدي أشكرك خبير التواصل الاستراتيجي إلي خوري بالسياسة والناس، نورتني. على كل حال دايما بتنورني بحلقاتنا. أهلا وسهلا فيك. بدي أشكركم مشاهدينا على المتابعة.
2: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز.
3: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. كشفت مصادر مطلعة أن الفترة بين 15 و21 من تشرين الأول ستكون حاسمة لتحديد الترتيبات الأمنية في جنوب لبنان بعد انتهاء مهمة اليونيفل، وسط بحث 3 خيارات أبرزها وضع الآلية الدولية المقبلة تحت الفصل 7، وهو الخيار الأكثر ترجيحاً حتى الآن.
1: بحث رئيس الجمهورية جوزيف عون مع وفد صندوق النقد الدولي برئاسة إرنستو راميرز ريغو دعم التعافي وإعادة الإعمار ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية، مشدداً على ضرورة التوصل إلى حلول واقعية تراعي خصوصية الوضع اللبناني والظروف الراهنة.
0: يستعد لبنان مطلع تشرين الأول للجولة 8 من المفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية وضيافة إيطالية للمرة 3، وذلك بعد الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي الذي عقد في باريس.
1: بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري مع وفد صندوق النقد الدولي مسار التفاوض بعد إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف والبدء بدراسة قانون الفجوة المالية، مشدداً على ضرورة أن يضمن أي قانون حقوق المودعين وودائعهم كاملة.
0: توفي العسكري بنيامين حذيفة منون من بلدة ببنين في عكار إثر إصابته بطلق ناري عن طريق الخطأ أثناء تأديته خدمته في الجيش اللبناني وفق ما أفادت المعلومات.
1: يتأثر لبنان بمنخفض جوي متوسط الفعالية حتى ظهر السبت، مترافقاً مع أمطار متفرقة ورياح ناشطة وكتل هوائية باردة نسبياً. وتوقعت الأرصاد هطول أمطار خفيفة قبل الظهر السبت على أن ينحسر المنخفض ويستقر الطقس تدريجياً خلال النهار.
0: أوقفت قوى الأمن سائقاً لبنانياً في فردان قبل مغادرته إلى تركيا بعد الاشتباه بسرقته ساعة ألماس بقيمة 120 ألف دولار من منزل في الأشرفية باستخدام مفتاح كان قد نسخه، واعترف ببيعها مقابل 27 ألف دولار قبل استعادتها وإعادتها إلى صاحبتها.
1: ودولياً أكدت وزارة الخارجية الأمريكية التزامها منع النظام الإيراني والحرس الثوري من الوصول إلى الموارد التي تهدد الاستقرار الإقليمي، وأشارت إلى أن العقوبات الجديدة تستهدف أنشطة تمويلية مزعزعة داعية الدول إلى الحذر من استغلال منصاتها المالية.
0: تقترب الحكومة الفنزويلية والمعارضة من اتفاق لنقل احتياطيات الذهب التابعة للبنك المركزي المقدرة بنحو 4 مليارات دولار من بنك إنجلترا إلى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نيويورك على أن تستخدم كضمان للاقتراض الحكومي.
1: وفي ختام الموجز تتساءل إذاعة جبل لبنان، الشعب استيقظ يا نعيم بعد أن دفع ثمن الحرب والدمار. للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

0: احمر واحمر.
1: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: برعاية وزراء الزراعة، الدكتور نزار هاني، والسياحة لورا لحود، والإعلام الدكتور بول مرقص. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح، الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي على... بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حط القدير تما يزعل،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
3: هل بتتخيلوا إنهاء سباق آيرون مان بست قارات مختلفة خلال 9 أشهر؟ اللبناني توفيق أبو علي اللي راح يخوض تحدي استثنائي بيجمع بين السباحة والدراجات الهوائية والركض، وبيسعى لكتابة اسمه بموسوعة جينيس للأرقام القياسية. شو هو الآيرون مان؟ كيف بلشت الفكرة؟ توفيق أبو علي بظهور إعلامي قبل بداية التحدي التاريخي ضيف برنامج على أرض الملعب مع عبد الناصر حرب الجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

0: الهير مسكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
1: تعبوري تعبوري تع،
0: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تعبوري تعبوري تع،
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: من الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: على أرض الملعب معي عبد الناصر حرب على جبل لبنان. تحية رياضية لكل مستمعي ومشاهدي إذاعة جبل لبنان على أرض الملعب، البرنامج الرياضي الأسبوعي معي أنا عبد الناصر حرب، كل نهار جمعة الساعة 4 بعد الظهر على إذاعة جبل لبنان بس. ولأنه الأشخاص المواهب اللبنانية دايما لازم ندعمها ودايما لازم يكون حدا على قدر المستطاع وقد ما بنقدر، في شخص اليوم ضيفي عزيز، هو أخ لإلي صراحة، رغم أنه الفترة اللي تعرفت عليه كانت قصيرة، ولكن الأكيد أنه نحن حنحاول ندعمه قد ما بنقدر، وأكيد أنتم المستمعين والمشاهدين رح تدعموه بس تعرفوا قصته. توفيق أبو علي شاب لبناني عمره 20 سنة، هدفه الدخول بكتاب جينيس بهيدا العمر. هلا لنحكي عن قصته وتعرفوا شو قصته أكتر، بدكم تبقوا معنا كل الحلقة وتسمعوا هيدي الإذاعة اللي دايما معودتكم على دعم اللبنانية والمواهب، إذاعة جبل لبنان. توفيق أبو علي أهلا وسهلا فيك.
3: أهلا فيك
2: توفيق. خليني هيك قول باختصار، أنت شاب لبناني عمرك 20 سنة، عندك هدف واحد وأساسي، خليني أقول على المدى القريب هو هيدا الهدف، لأنه إن شاء الله أحلامك وأهدافك تكون أكبر على المدى البعيد، واللي هو تكون تفوز بسباق الأيرون مان بست قارات مختلفة لتدخل بكتاب جينيس. قبل ما نحكي عن التفاصيل أكتر ونفوت بسياق الحديث ونغوص أكتر، أول شيء عرف العالم مين هو توفيق أبو علي.
3: توفيق أبو علي اللي بيشوفني أسا مع كل الإنجازات يلي أنا عليها بنشيلهم كلهم على جنب، أنا مثلي مثل أي شاب بلبنان، يعني أهلي انفصلوا أنا وصغير وعشت بين بيئتين كتير مختلفين، بس كان عندي كتير أحلام، كان عندي كنت طموح كتير، كان عندي أشياء بدي أعملها بعمر صغير كتير صعب يكون عم بعملها، بس ما خليت أي حدا يكون عم بيكسر لي هالأحلام وأخدتهم معي لعمر 13 سنة. وعلى 13 سنة أنا كنت ناصح أول شيء، حتى كنت أتعرض للتنمر، ووصلت لنقطة عن جد كنت بغرفة نومي طلعتها بيني وبين حالي وقلت عن جد لازم غير، سكرت غرفة نومي وهون بلشت أعمل رياضة دغري. يعني أول ما طلعت على غرفة نومي بلشت أعمل رياضة بذات الليلة، قطعت كل شيء سام لجسمي، كنت أكل شيبس كتير، كنت أكل شوكولت كتير، حتى كنت يعني كنت خبص بالأكل،
2: يعني كل شيء منه صحي الولد مثل أي ولد صح. منه صحي بيأكل،
3: يعني كنت خبص بكتير أشياء، حتى نومي ما كان ظابطه ولا شيء. بس بيوم وليلة أنا قررت كون بدي غير حياتي وبلشت بغرفة نومي. أول شيء حسيتها غريبة، حتى مثل يجوا أهلاتي يشوفوني بالغرفة عم بعمل بوش أبس أو عم بعمل معدة، إنه شو عم تعمل يعني لوين بدك توصل، بس أنا عارف وين بدي أوصل، أنا شايف الكلير باث بوجه شو لازم أعمل. هون بلشت بمجال الرياضة، بلشت شوي شوي، أول شهر حسيت في تغيير، لفترة 6 شهر كتير تغيرت، يعني عمري 13 سنة عم نحكي بال2019 تقريبا. فبهالعمر صار في عندي هوس كمان أتعلم، صار عندي هوس أعمل شيء بحياتي، ومن أنا وصغير مين ما يسألني قلن إنه أنا بدي يصير بزنس مان، يقولوا لي بزنس مان، إنه ما كنت أعرف بالضبط شو بزنس مان، شو هي إدارة الأعمال. فعلى هالعمر بلشت أقرأ كتب، بلشت أطلع على فيديوز بالإنترنت كورسز، لحد هلأ على عمر 20 سنة صرت أقرأ أكتر من 200 كتاب وصرت أخذ أكتر من 90 كورس أونلاين كورس. فكل هالإشياء يلي أخذتها معي من عمر 13 ل 17 هاي كانت فترة إلي عم بتعلم فيها، عم حاول أجرب كل شيء لأعرف أنا شو بدي. بلشت بالركض، صرت أعمل كومبيتيشنز، صرت أربح، صرت حمست أكتر، صرت حتى سابق بسباقات محلية هون وأطلع بوديومز، رجعت سافرت على فرنسا وهونيك كمان
2: حنحكي عن موضوع فرنسا. بس اليوم قدي إرادتك قوية إن عمرك 13 سنة، يعني نحن إذا منطلع هلأ بالجيل الموجود اللي عمره 13 سنة ما عم بفكر لبعدين، حتى الأهالي اليوم بتلاقي كل واحد صار بيقلك كل يوم بيومه مع هالظروف مع هالبلد. هلأ أنت 2019، يعني نحن عم نحكي يمكن ببداية الأزمة اللبنانية، ما كنت بعد عشتها، بس هيدي الإرادة والحماس من وين جبته؟ يعني من وين كان موجودين عندك هيك لحالك طلعت؟
3: صراحة ما عندي نقطة مثل سبيسيفيك بعرف فيها إذا أنا كان عندي هيدا الشيء من أنا وصغير، بس بعرف حالي كنت كتير بدي جرب، كان عندي طاقة بدي فرغها، وكتير أولاد بزغرتهم عندهم طاقة بدهم يفرغوها.
2: صح.
3: بس هاي الطاقة مرات بيفرغوها على أشياء مثل يمكن لأنه المجتمع بيخليهم يعملوا شفت لهيدي الأهداف لهيدي الطاقة على محل تاني، بس أنا خليت هاي الطاقة وحطيتها بمحل استفيد منه، وبعدني لحد هلأ هيدي الطاقة عم حطها بمحل قادر استفيد منه، لأن بعرف بهالعمر كتير ناس بتحط هاي الطاقة بمحلات تاني.
2: صح. توفيق، شو أبرز التحديات اللي خطها لهلأ؟ يعني قلت لي عشت كتير تحديات خلال السنوات الماضية، ولكن هيك إذا بدنا نحكي عن كل شغلة بشغلتها، كل محطة صارت عندك، شو المشاركات اللي شاركت فيها، أبرز البطولات، الإنجازات اللي عملتها؟
3: بداية أول شيء بلشت مع بيروت ماراثون.
2: نعم.
3: بيروت ماراثون أسوسيشن، وهون كنت أركض 100 متر كيلومتر وكنت أتعب، يعني كنت كتير يعني أقول أنه مستحيل يصير مثل أي ركيد عم يربح أو عم يطلع بوديومز وهيك، بس أنا أصريت وضليتني أتمرن، لصرت شارك بكذا سباق، كل سباق أتعلم منه دروس، سباق مثلاً أوقع، سباق أتعب كتير، سباق ما أعرف نظم النوتريشن تبعي أو الشرب تبعي خلال السباق، فكل هول الدروس اللي أخدتها من كذا سباق، يعني عم نحكي صرت عامل أكتر من 70 سباق لحد هلأ، كلهم هودي علموني للسباق اللي بعده، وعكل سباق صرت اتقدم لوصلت لنقطة انه حتى اخر فترة كل سباق صرت روح علي صرت عم بطلع بوديوم، يعني جيت اجازة على لبنان هالصيفية كل سباق كل جمعة كنت اعمله كنت اطلع بوديوم، في كذا سباق ما قدرت اطلع فيهم بوديوم لظروف معينة، بس عم دايما عم بتطور وان شاء الله رح اوصل لمرحلة لو اي سباق فوت فيه رح اكون عم بطلع بوديوم.
2: يعني ان شاء الله نتمنى لك التوفيق يا توفيق. والفكرة الايرون مان، خلينا اول شيء نقول للعالم انه انت فزت او خلصت سباق الهاف ايرون مان، صح؟ واللي هو عبارة عن سباحة بعدين ركض بعدين بايك بعدين ركض، عم بيكون ثلاثة. خبرني عن هيدي التجربة اللي كانت، وين صارت، بأي دولة، وكيف قدرت تنجح بهذا الاختبار؟
3: هلأ هيدا الاختبار إجا يعني بيوم وليلة، مثل ما غيرت حياتي إجا بيوم وليلة. كان عندي سباقات قبله لهيدا السباق، كان عندي ماراثون كامل ببراغ بتشيكيا.
2: نعم.
3: وقبله كمان كان عندي ماراثون بمونبلييه بفرنسا. فأول سباق عملته كان عندي هدف إكسر رقم، عملته لهيدا السباق وكسرت الرقم يلي براسي، بس إجري أكلتها إنجري، صار في عندي إنجري بإجري وما عاد قدرت أمشي. كنا عم نحكي بفترة أبريل، رحنا على ماي كان عندي آيرون مان، بس عم نحكي بعد جمعة من الهاف ماراثون يلي عملته. فرحت على براغ، ببراغ قبل ما أوصل على براغ كنت إنجري إجري إنجرد إجري، الدكتور قال لي ممنوع تعمل آيرون مان، ممنوع تعمل ماراثون، كتير خطرة ما فيك تعملها. قلت له أنا طالع، حطيت براسي وبدي أعملها، وطلعت وكانت سفرة يعني ما في احكي عنها كتر ما كانت يعني مثل كابوس بالنسبة لي، ضيعت شنتي، ضيعت كل غراضي، حتى في فترات نمت بالشارع فيها لأنه ما كان معي ولا شيء لأنه كل شيء ضيعته، بس ضليتني مسابر وصلت على براغ رغم كل الوضع، وركضت فول ماراثون، هذا كان تاني ماراثون إلي، ومن بعد براغ هوني أنا ضلت أجري إنجرد، لدغري قررت بلش اتمرن للايرون مان يلي ببولند، كمان كان بعد بين 3 اسابيع لاربع اسابيع، فبلشت اتمرن بجديه بماي، لو وصلت على جون وبجون قررت اعمل هاف ايرون مان، وما حدا كان عم بيقول لي انه اتس ايزي، كانت كتير صعبه، يعني انه كيف بدك تعمل هاف ايرون مان بهذا العمر ومنك مرن، يعني انا ما كنت عم بتمرن، مش مرن على ريل بايك، وحتى سباحه ما كنت عم بتمرن كتير، وهني هو الاساس. فرحت وكانوا رفاقي معي وساعدوني كمان، وكانت تجربة كتير حلوة، بس كانت تجربة يعني بتعلمني كتير، لأنه أول تجربة واجهت كتير مصاعب بهذا السباق.
2: نعم.
3: ومن هالمصاعب أنه لوجيستيكس، يعني بدك تجهز بسكليت، بدك تحطه هونيك، بدك تكون أكل مزبوط، نايم مزبوط، أنا لا هو زبطه معي ولا شيء زبط معي. رحت على هذا السباق، أول شيء بلشنا بالسباحة 1.9 كيلومتر سباحة، من خبطة لهون حدا طلع عليك، حدا
2: كله قانوني، صح؟
3: كله قانوني، يس. فيعني كتير واجهت صعوبات وتعبت وتشنج جسمي وحتى صفر وجهي أنا وبالماي، لو وصلت على أول شيء لما خلصت السباحة بدي روح على البايك، خلص أنا جسمي تكسر، يعني ما عرفت نظم حالي، ما عرفت أسبح مزبوط، وحتى تأخرت بالسباحة وطلعت دغري على البايك، وهوني ما عرفت كيف حتى أخذ البايك وأطلع الكرمال لخلص 90 كيلو يلي عندي هون على البايك. ما قدرت أكل، ما قدرت أشرب، لأنه مش ممرن كيف بدي أشرب وكيف بدي أكل، وحتى مني ممرن كيف كون عم سوق البايك، لأنه كنت راكب على بايك كأنك أنت معود سوق كيا بيكانتو بس طالع على لامبورغيني. يعني هذا البايك كان كتير أدفانست وأخدته قبل بيوم من السباق.
2: هني بيحددوا لك شو البايك ولا أنت بتحدد؟
3: أنا لازم يكون عندي بايك عم بتمرن علي كل الوقت، بس أنا لا تمرنت على بايك
2: ولا.
3: وأنا استأجرت بايك قبل بيوم، فكتير واجهت مشاكل وإيدي صارت توجعني، يعني خلال السباق 90 كيلو لا قدرت أشرب ولا شيء، وكرامس بجري، حتى دقات قلبي صاروا كتير سريعة، لأنه خلص كومبليت ستريس على جسمك. ومن بعد البايك خلصت البايك بسلامة الحمد لله، بس وقعت شي 3-4 مرات على الطريق.
2: يلا بتتعلم.
3: ورحت على الركض، وكانت الركض كتير صعبة لأنه كان كل جاي كرامب، كان كتير جسمي عم يجعني لأنه كل هالمراحل قبل ما كنت عملهم صح. يعني آخر مرحلة هي أصعب مرحلة، بس الحمد لله قطعت الهاف آيرون مان بست ساعات وثمان دقايق، والحمد لله كان عمري 19 سنة، والاتحاد اللبناني للترياتلون صنفوني كأصغر لبناني بيعمل هيك سباق.
2: حلو. طيب هوني خلصتوا هيدا الهاف ايرون مان، كيف بلشت تفكر بالايرون مان؟ لحتى نوضح للناس كمان، انت بحب انت توضحها، شو هو الايرون مان؟ شو هو سباق الايرون مان؟
3: الايرون مان هو عبارة عن مثل الهاف ايرون مان يلي عملته، بس عم نحكي تايمز 2، يعني 1.9 كيلومتر سباحة دوبلون صاروا 3.8 كيلومتر. عندك 90 كيلومتر على الدراجة عملتهم بالهاف ايرون مان صاروا 180،
2: نعم.
3: 21 كيلو ركض صاروا 42، بس ما عم نحكي دوبل الصعوبة، لأنه نحن عم نحكي على ثلاث مراحل، يعني الصعوبة بتصير ضرب 8 لضرب 16 بصعوبة هيدا السباق. أنا من الأول كنت بدي أعمل فول ايرون مان، بس ولا دكتور نصحني بالهاف ايرون مان، كيف إذا بدي ينصحني بالفول ايرون مان؟ فأنا قررت من بعد الهاف ايرون مان بدي أعمل فول ايرون مان واحد بس قبل ما يصير عمري 21 سنة. كان يعني الشيء اللي براسي كان كتير صغير، ولأني كسرت رقم قياسي بلبنان قلت بدي اكسر كمان رقم قياسي بالايرون مان، بس جات فكرت فيها لا انا طموحي اكبر، ليش بدي خلي هذا الشيء يكون صغير يعني بالنسبة إلي؟ فانا هون لقيت انه في جينيس وورلد ريكوردز لاكسر رقم قياسي عالمي، انه اعمل 6 فول ايرون مان ريسز على 6 قارات.
2: نعم.
3: ولا كنت جاهز ولا سألت إنه هل أنا قادر ولا لا، بس دغري خطيت هالخطوة، يعني كأنك فزيت عن كلف أو عن تلة مثلا وبنيت باراشوت أنا ونازل. هيك أنا عملت، يعني كبيت حالي على الشيء لا عارف إني جاهز ولا شيء، بس أنا قررت إنه بدي يصير جاهز.
2: نعم.
3: فبلش جاهز من وقت دغري أول ما خلصت، وبعدني لحد هلأ عم جاهز، عم زبط اللوجستيات، وتقريبا 90% من وقتي عم تاخد هاي العملية و10% للتمرين، لأن أنا لحالي عم بشتغل.
2: يعني للأسف هيدي مشكلة بعانوها يمكن عدد كبير من الرياضيين بلبنان، إنه ما بيلاقوا في الدعم لإلهم، بس نحن بنتمنى من خلال إذاعة جبل لبنان إنه يكون في أشخاص عم تدعمك لو بشي بسيط، سواء حتى يمكن ماديا شيء أساسي، ولكن في أمور تانية كمان أنت بحاجة لإلها، أمور يمكن معدات أو غيرها من هالتفاصيل. نتمنى، لأنه بالنهاية أنت عم بتمثل اسم لبنان، يعني اسم كل شاب لبناني طموح عنده هدف ليقدر يحقق الإنجاز. طيب خلصت، حطيت براسك الفكرة وبلشت، كيف هلأ التحضيرات عم بتكون؟ وقلت لي 90% هو أشياء يمكن شخص تاني لازم هو يتولى عنك، بس صح. أنت كمان عم تتولى، قديه هون بيكون في غصة عندك أنه أنت عم تعمل كل شيء بإيدك ولحالك، رغم أنه لازم ببلد حدا يدعمك؟
3: يعني ما بعرف شو فيه يقول للوضع اللي نحن فيه بلبنان، بس في كتير شباب بلبنان طموحة، كتير شباب بدها توصل العالمية، بس الوضع بلبنان ما بيخليها توصل، وحتى الطريقة يلي مبني فيها هيدا البلد ما بتخليه توصل. لو أنا مثلا برا، لو طرحت هيدا المشروع لبرا كانوا دغري استقبلوني، يعني بدهم يساعدوني، وشو ما بدي دغري كانوا ساعدوني فيه، بس لأني بلبنان كتير واجهت صعوبة. وفي عندك كتير obstacles لما بدك تحقق شيء بلبنان، بدك تقطع، بدك تحاول تتخطى لتوصل، يعني هي أصعب الطريق، بس هي ما بيعني أنه ما فيك توصل. فتجهيزاتي عم بتكون، يعني نهاري عم ببلش من الساعة 8، حتى نومي ما عم بيكون ظابط، عم بلش دقدق تليفونات، عم ببعت ايميلز، عم زبط لوجستيات من ناحية انه انا بدي بايك، بدي بعد نوتريشن، بدي اشياء تساعدني خلال السباق، اكلي شربي، الاوتيل، الفلايتس، الفياز. فكلهم هودي يعني اخدين استرس علي وعم ياخدوا كل نهاري. انا عم بتمرن على الساعة 9 بالليل، يعني انا مبارح خلصت نهاري كل يوم عم خلص على الساعة 9 10، عم بطلع على الساعة 10 يا عم بركض يا عم بعمل بايك، وهودي كلهم منهم كافيين للتمرين، حتى ما عم بسبح، ما عم بيصير لي اسبح. فكل هذا الشيء اللي عم بعمله منه كافي للايرمان يلي بدي اعمله.
2: طب هذا كل هالظروف اللي عم تحكي عنها وانه ما عم بتروح تتمرن وغيرها، ما ممكن توصل، يعني انا ما بدي خوفك بس انا عم بحكيك واقع، يعني اليوم انت ما ممكن توصل قبل ما تسافر تقول انه انا شو عملت بحالي، انه ما عم تتمرن، منك رايح هاي، ولا تاركها على الاراده، على هيك على الحماس اللي عندك لوقتها ممكن يتغير شيء.
3: بالنسبة إلي حسب كل الإنجازات يلي صرت وصل له، إنه الإرادة، إذا عندك إرادة فيك توصل لأي شيء. وأنا واثق بالقدرة يلي عندي إياها، حتى لو جسديا مني واثق، حتى لو كتير هالشي صعب علي، كتير خطر علي أعمله، بس أنا واثق، أنا أخذت هيدا القرار بدي أتحمل مسؤوليته. أنا كل قرار بياخده بحياتي أنا بتحمل مسؤوليته. نعم. مش حدا تاني، لو حدا تاني بده يلومني بس أنا هيدا أخذت هالقرار، أنا بدي لوم نفسي. فلهيدا السبب حتى لو كان كتير صعب علي، حتى لو يمكن ما ياخد 12-13 ساعة معي، يمكن حتى ياخد 15 ساعة أو 16 ساعة، بس أنا قررت بدي خلصه، يعني بدي خلصه.
2: هو في سقف معين لتخلص ولا مفتوحة؟
3: هو منه مفتوح على الآخر، بس في ليمت معين، يعني أوكي. يمكن 17-18 ساعة. بس هذا الماكسيموم يعني.
2: اوكي، بس انت لتدخل بكتاب جينيس لو خلصته بساعة ولا ب 12 ساعة و 15 ساعة، انت بتكون مهم تنجز
3: مهم انجز كل سباق على ست
2: السباق. طيب هالظروف كلها لهلا مين الداعم؟ في حدا عم بيساعدك ماليا؟ في رعاة؟ في حدا عم يدفع ولا لهلا ما في حدا؟ وزارة لا. الرياضة، الاتحاد ترياتلون، حدا عم يدفع عم بيساعد؟
3: لحد هلا ما في ولا راعي رسمي لي. وصراحة دعم معنوي من أمي، من أهلي، من رفاقي، بس ما في دعم مادي بعد حاليا. في عمي عم بيحاول يدعمني، عم بيحاول يساعدني، وأنا بشكره كتير. بس
2: لا بس بعد لازم ما في... يعني نحن منتمنى يكون في هيك رعاة تكون معك توفيق، لأنه هيدا بحاجة لتكاليف، وبعده الأمور يعني بعد معنا وقت إذا حدا حابب يدعم هيدي شغلة. شغلة تانية، حكيت عن سباق السباحة اللي بيصير فيه خبيط وضرب وغيرها من الأمور، والدراجات صعوبة إنه أنت طالع من المي، كمان بدك تعمل دراجات وصولا للركض اللي أنت أساسا بتكون جسم الرياضي تعبان لو قد ما عم يتمرن. كان أي أصعب سباق من بيناتهم هولي، سباحة، ركض ولا بايك؟
3: صراحة أصعب شيء بالنسبة إلي هو البايك، بس يمكن حسب التمرين اللي صرت عامله لحد هلا صار البايك اسهل شيء. بس هو اصعب شيء انه تطلع من كل الترانزيشن بين السباحه وبين البايك، وبين البايك وبين الركض هن هو اصعب شيء.
2: اصعب شيء
3: بالنسبه إلي، لانه هيدي هي اللحظه يلي جسمك بيكون فيها بشوك، يعني بيكون انه انا وين، شو عم بعمل، خلصت 3.8 كيلومتر سباحه، مشان جسمك يعني دقات قلبك كتير سريعه لانك بالماي كمان.
2: صح.
3: ووجهك مصفر، ضغطك عالي، كل شيء يعني بجسمك عم يمشي، وانت رايح على البسكليت بدك تعمل 180 كيلو،
2: بدك تعمل 180 وبس تخلص عندك 42 بعد، يعني ما بتكون خلصت.
3: وانت وعلى البسكليت بتكون عم بتفكر انه مش انه بدي خلص 180 كيلو يلا اسب مد الجاي وبرتاح، لا، بدك تخلص 180 كيلو، بدك تكون بصحة منيحة، بدي يكون جسمك سليم، ما توقع، ما يجعوك الجايك، ما تكلها انجري قبل الركض. ولما توصل على الركض تخلص صف البسكليت، حتى كمان في رولز بنص السباق، يعني لازم تصف البسكليت بطريقة صح، لازم تعمل كل شيء بطريقة صح، لأنه إذا أكلت بنالتي راح عليك كل السباق. بتروح على الركض، بدك تاكل مزبوط، جسمك يعني خلص الجايك ما فيهم راحوا، يعني بس إرادتك هي اللي بتوصلك. هيدا السباق جسديا بالنسبة إلي منه هو الأساس، 20% جسديا و80% إرادة أو إصرار العقل.
2: توفيق أبو علي حأخذ بريك بحلقتنا. بدي أذكر أنه نحن معنا ضيفنا اليوم توفيق أبو علي اللي حيشارك بسباق آيرون مان وحيحاول يكسر الرقم القياسي ويدخل بكتاب جينيس للأرقام القياسية بحال أنجز مهمة سباق الآيرون مان بست قارات مختلفة حول العالم. بدي أخذ بريك ومن بعدها منعود لبرنامج على أرض الملعب. معي أنا عبد الناصر حارب على إذاعة جبل لبنان.
4: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
5: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
6: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

0: تفاحتين
1: تفاحتين
0: اخضر واحمر
1: هي تفاحه وحده وزعبونه من الجنه
0: ترامب بيشرب تفاحتين
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: برعاية وزراء الزراعة الدكتور نزار هاني والسياحة لورا لحود والإعلام الدكتور بول مرقص بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية ناطرينكن والدعوة عامي لأي استفسار 03-777-969
3: جاهزين تريكدو كرمال لبنان ب 25 تشرين الاول موعدنا مع اشرفي ريس 10452 بسباقين سباق للمحترفين ال 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة هيدا مش بس سباق هيدي خطوه باتجاه حياه اكثر صمودا وامانا واستدامه لكل اللبنانيين شارك اتحرك وخلي خطوتك تكون the right path أشرفية ريس 10452 ب 25 تشرين الأول للتسجيل زوروا therightpathngo.com
4: بحب أقدم واج البحر والطير وجنيات
5: سهرة من العمر مع البوب ستار رامي عياش
4: سهر عيني حبك على عيني
5: أجمل لحظات حفل بيروت 2026 يوم الجمعة 18 أيلول الساعة 8 مساء على تلفزيون أغاني أغاني

0: على أرض الملعب معي عبد الناصر حرب على جبل لبنان. عودة لكل مستمعي ومشاهدي إذاعة جبل لبنان على أرض الملعب، معي أنا عبد الناصر حرب، كل نهار جمعة الساعة 4 بعد الظهر. وضيف اليوم ضيف شاب لبناني مثل ما كنا عم نحكي قبل البريك، توفيق أبو علي، اللي عم يسعى لتحقيق سباق الايرون مان بست قارات مختلفه، يعني بدوله بكل قاره، بشرط انه يخلص هيدا الانجاز قبل 9 اشهر او قبل شهر حزيران جون المقبل، لحتى يقدر يدخل بكتاب جينيس للارقام القياسيه ويصبح اصغر متسابق بحقق هيدا الامر. الطموح عالي والحماس عالي، واكيد نحن اللبنانيه كلنا عم ندعمه لتوفيق ابو علي لتحقيق هيدا الرقم. كنت عم تحكي قبل البريك توفيق عن كتير امور، عن التحديات اللي حتواجهها، عن الصعوبات اللي بتواجه اليوم الرياضي منا ان كان بالبحر او النهر او
1: المحيط.
0: بكل دوله او بكل قاره حيصير في شغلة كمان، بس خليني أذكر قبل ما أرجع كف الحلقة بالست قارات، أكيد بكل دولة حنبلش بالأرجنتين، حنرجع عمان، جنوب أفريقيا،
1: رايحين على قبل جنوب أفريقيا بنيوزيلاند،
0: نيوزيلندا، جنوب أفريقيا، أمريكا أو الولايات المتحدة، وآخر شيء
1: نختمها
0: بأوروبا، يا فرنسا يا ألمانيا
1: يا سويسرا.
0: مش مهم، المهم إن شاء الله بتوصل بخير وسلامة وتخلص التحدي. توفيق، إذا أكملت هيدا التحدي ودخلت بكتاب جينيس، اللحظة اللي أنت حتكون فيها بفرنسا أو بأوروبا، يعني شو حتعمل أول لحظة؟ شو حتكون
1: أول لحظة
0: فكرت فيها ولا بعد؟
1: صراحة مفكر فيها ومفكر بشي شوي كبير ومش متوقع، أنه حتى لو أنا بأوروبا وبدي أرجع على فرنسا، بس أنا راجع على بيتي بلبنان.
0: نعم.
1: ويلي بدي أعمله أنه بدي أعمل إيفنت كتير كبير، إذا الله راد، ببيروت، بأي فانيو ممكن يكون عم يستقبلني، لأجمع كل شباب لبنان كلهم سوا، كل يلي دعموني، كل يلي ساعدوني، حتى كل يلي تابعوني بمحل واحد، وكل الأتليتس حتى بلبنان، كرمال لنكون عم نشط هيدا للروح الرياضية يلي موجودة بلبنان، نحمس أي حدا بده يوصل للعالمية مثل ما أنا قدرت أوصل للعالمية. وأنا كمان في شغلة، أنه أنا إذا عملت هالإنجاز ولا سمح الله ما طلعت الجينيس وورد ريكورد، بس عملت هودي الست سباقات وعملت يلي علي وكل شيء، كمان هيدا بالنسبة إلي إنجاز، وهيدا كمان رح يخليني أرجع على بلدي لبنان. وكمان عندي هدف واحد، إنه بدي وصل رسالة لكل لبناني، إنه محل ما أنت بتخلق أو where you start should never decide how far you can go. يعني ما لازم تخلي كل المسؤوليات يلي عندك، كل الظروف يلي أنت فيها تحدد مستقبلك، تحدد مصيرك بالحياة.
0: يعني حتى توفيق أنت عم بتقلي إنه لو ما قدرت تنجزها بهالفترة، يمكن هي المشكلة مع الفترة، نحن عم نحكي صح؟ يعني اليوم أنت معك 9 أشهر لتقدر تحقق هذا الرقم، هيدا الرقم، بس أنت بكل الأحوال لو خلصتهم بعد 9 أشهر هيدا يعتبر إنجاز، ما بظن في لاعب لبناني أو متسابق لبناني قدر يعملها قبل، ما على علمي، لو كانت موجودة ما بعمرك، أكيد مش موجودة، حتكون ب20 سنة أو 21 سنة بتكون صرت بوقتها. الأهم أنه إن شاء الله تكون بخير وسلامة، وصدقني الأرقام القياسية وغيرها فيك تطبقهم بغير محلات أو بغير رياضات. عسيرة هيدا الموضوع، ليه اخترت هيدي الرياضة؟ ليه ما اخترت شيء تاني؟ يعني ليه ما اخترت مثلا تايكواندو؟ ممكن أسهل، ما فيها بحر ومحيط وهالأشياء. ليه ما اخترت لعبة قتالية إذا بتحب الخبيط أو الحماس أو الركض أو أشياء تانية؟ ليه اخترت الترياتلون؟
1: صراحة الترياتلون بلشت فيها هيدي السنة. هاي السنة تعرفت عليها وهاي السنة تحمست إنه بلش فيها، لأنه هيدي الرياضة بتجمع كل شيء، بتجمع السباحة، بتجمع البسكليت، وبتجمع الركض، يعني بتجمع أصول الحياة، أصول الرياضات بالحياة بنفس المحل. أنا بحب الكيك بوكسينج مثلا، بس أنا ما معي وقت لكون عم فوت فيها، وبعرف إنه هاي بتطلب فيها ريسك كتير عالي، ريسك إنه يمكن أطلع ويجيني ضربة روح فيها خلص، إنه يا إن شاء الله يسيبني شيء لا سمح الله. بس هيدي الرياضة
0: في ناس بتقلك ما عم تسبح بالمحيط، يعني أقل البوكس بتكون قدام أهلك قدام عيلتك في المحيط، يعني شيء صعب. كمان أهلك عادي يعني عم أكيد حيدعموك بهالخطوة، بس قديش في عندهم خوف إنه اليوم أنت عم تسبح بالبحر لمسافة طويلة وما فيك ترتاح. يعني نحن هون وقت نروح بدنا نتسلى بنسبح 10 دقايق بنتعب بنطلع. انت اليوم عم تسبح 3.8
1: كيلومتر
0: كيلومتر بالبحر، فقديش اهلك اليوم عندهم هيدا الخوف؟
1: يعني صراحة عندهم الخوف، وامي كمان وحدة منهم انه كتير خايفاني علي، كتير مش شوي يعني، وحتى يمكن ما بدها يعني كل عم بعملها لانه خايفاني علي. بس انا بدي اعمل هيدا الشيء وعارف عندي ثقه انه ربنا كاتب كل شيء، واذا بده يصير معي شيء يعني يمكن ما موت بالبحر، يمكن موت بالطياره،
0: هو قضاء وقدر يعني بالنهايه.
1: قضاء وقدر
0: 100%. بتمنى لك السلامه والله يكملها معك وترجع لنا بخير وسلامه، وتكون ان شاء الله ضيفه باول شخص حتعمل معه مقابله بس ترجع هو. انا
1: ان شاء الله اكيد.
0: وهيك اليوم خليني شوي اظهر من توفيق ابو علي وروح على لبنان اكثر. اليوم قد ايه حلو انت مع علم لبنان موجود بست قارات مختلفه مع هالعدد كبير من نخبه الرياضيين التريتلون عم بتشارك، قد ايه هيك حلو تشوف علم لبنان؟ وبنفس الوقت بدي ارجع لشيء حكيناه قبل الاعلان انه ما في حدا معك، كلهم بيقولوا لك روح وبس ترجع ان شاء الله بالانجاز بنشوفك. انت يعني انا بتوقع هيك بيقولوا لانه عندي صح. خبره صار بهالمواضيع، روحوا شاركوا وبس تيجوا منلاقيكم على المطار. نحن ما بدنا الحكي، ما في احلى منه. بس انت اليوم قد ايه حلو انه تشارك مع عالم لبنان برا؟
1: هو اللبناني وين ما تكبه بيجي واقف، يعني اللبناني معروف برا بفرنسا محل ما انا، لبناني مبدع.
0: نعم.
1: ووين ما يكون بالعالم مبدع. نحنا من زغرتنا عنا هذا الشيء، نحنا مربيين على هذا الشيء، عنا ترباية يعني مش مثل أي ترباية بالعالم كله. ونحنا عنا قدرة كتير نوصل فيها، بس بدنا بعد سيستم بلبنان يكون عم بيخلينا نوصل بعد أكبر. فأنا عندي الفخر، عندي الفخر أنه أكون لبناني، وإلي الفخر أكون لبناني لأنه يعني هيدا أصلي، هيدا بيتي، كل محبيني فيه. ف كل بلد بروح عليه حتى لو انه ما في ناس من قرايبي معي او ما في حدا معي لبناني، بس دايما بنروح كل حدا معي وكل لبنان معي لانه هو اصلي وهو المحل يلي انا خلقت فيه.
0: توفيق يعني هيك بدي احكي بس بشغلتين ثلاثه قبل ما اختم لانه الوقت بلش يداهمنا. اليوم لما ان شاء الله تخلص تحدي هيدا التحدي سواء خلال 9 أشهر او اطول، وشو من بعد الحلم شو حيكون؟ يعني لوين اليوم انت عم بتفكر بعد ابعد؟ شو الرقم الجديد او شو التحدي الجديد حيكون؟
1: هون راح نكون عم نطلع شوي بعد اعلى.
0: في اعلى من ايرون مان بعد؟
1: ان شاء الله في اعلى. راح حاول كون عم بوصل على انتاركتيكا.
0: اوكي.
1: يعني
0: شو التحدي؟ يعني اوكي بتسافر لهونيك، بس شو حيكون في الاكتيفيتيز او يعني النشاطات اللي بتصير هونيك؟
1: قلنا 6 فول ايرمان ريسز على 6 قارات.
0: نعم.
1: بس هلا بدنا نعلي شوي التحدي. ما في اوفيشال ايرون مان بانتاركتيكا، وبتعرف انتاركتيكا جليد. بس بدي حاول كون عم خليها هي تزبط انه كون اصغر شخص بالعالم بيعمل 7 فول ايرون مان ريسز على 7 كونتيننتس، يعني على 7 قارات.
0: حلو.
1: او يمكن اصغر شاب بالعالم بيعمل ايرون مان على انتاركتيكا، فهيدا انجاز كتير كبير. بس هيدا عم نحكي خليني خلص اول
0: خطوه بخطوه
1: خطوه بخطوه.
0: بس انا هيك حابب شوف يعني انت اليوم شاب عمرك راسم لبعدين شو بده. يعني انت عم تحكي بشيء يمكن اللي عندهم خبرة سنوات طويلة بيقعدوا بيدرسوها وبيعملوا منها، لا انت ماشي ومكفى ان شاء الله، ونحن معك اكيد بكل خطوة. طيب اذا اليوم هولي كلهم يعني التحديات اللي صارت قبل والتحديات اللي ما عم تاخد لك شوي من شغلك الخاص، يعني انت كمان بالنهاية هول كله دفع دفع دفع، طب ما انت كمان بحاجة انك تفوت مدخول، وكلهم بدهم، كيف عم تقدر توازي يعني بيناتهم بين التمرين وبين حياتك الرياضية وبين بنفس الوقت حياتك المهنية والشخصية؟
1: صراحة لحد هلا يعني الله يرضى على أهلاتي، بس أهلاتي كلهم متكفلين فيي، أهلاتي بيطلعوا علي. نعم. ومنهم أمي كمان، فهذا الشيء اللي عطيني هالبوش لقدام. وأي ولد بلبنان عنده هيدي الشغلة، يعني هي منا عايبة القصة أنه أهلاتك عم يطلعوا
0: أكيد
1: علي.
0: لا.
1: فأنا بعتبرها هاي نعمة وهي أدفانتج إلي، بدل ما أكون عم باخد هيدا الدعم من أهلي يلي هني حدي وكون عم بستعملهم على إشياء تانية، لا خليني شيل هيدا الدعم وحطه على حالي، حطه على مستقبلي كرمال لأوصل على عمر معين. لما أنا بدي رد لهم الجميلة لأهلاتي، أنا بدي رد ودبل جميلة وضرب 10 يمكن، كون قادر وكون عن جد بالعشرينات عم بعمل هيدا الشيء وبالثلاثينات، ليش بدي يكون عم بنطر للثلاثينات لبلش أسس
0: لا حالي. بتخلصهم هلا، عالثلاثينات بتفضل الزواج بقى والعيلة
1: بفضل الزواج
0: ولمشروع أصعب حيكون من الست قارات والسبع قارات، بس مشروع حلو
1: صح.
0: التحدي حيكون حلو، اختبار حلو ومكلف كمان إذا بدك كمان، بس هون ما بقى فيهم أهلك يساعدوك خلص صارت
1: أنا داير حياتي كلها
0: صح. توفيق بدي أختم بسؤال أو بدي منك هيك رسالة منك لكل شخص عم بتابعك عبر إذاعة جبل لبنان، وهيك تقله كلمة من القلب، كلمة من

0: واثق بكل لبناني، وكل لبناني قادر يكون عم يوصل لأي شيء بده إياه. ورسالة كمان للجهات الكبيرة، عم نحكي الوزراء، الوزارات الكبيرة، المؤسسات، بتمنى إنه تكونوا عم تدعموا الشباب بلبنان يلي عندها طموح كبيرة بلا توصل للعالمية، تكونوا عم تفتحوا لها الأبواب بدل ما تكونوا عم بتسكروا هالأبواب قدامهم، لأنه اللبنانية عندهم طموح كتير كبيرة، لبنانية ذكية، لبنانية قوية، وقادرين يوصلوا لكل شيء بدهم إياه. فبتمنى من كل مؤسسة، من كل وزارة، من كل جهة كبيرة بلبنان تكون عم بتفيد أي حدا، ومنهم أنا بدي حاول أوصل للعالمية، وما تكونوا عم بتسكروا هالبواب قدامي.
1: صح توفيق أبو علي، يعني رسالتك صراحة حلوة اللي وجهتها، لأنه اللي عم بتقوله هو الصح، حطيت مثل ما بقوله الأصبع على الجرح، إنه كتير مؤسسات أو حتى وزارات أو سياسيين أو غيرهم من الشركات الراعية بتروح بتدفع مصاري لأشياء ما بتفيد، ولكن بمحلات معينة ممكن يستثمروها لشاب مثلك طموح. أنا بدي أتمنى لك التوفيق كمان مرة، وإن شاء الله على أمل تحقق حلمك وحلم كل لبناني. ودايما اتذكر انه الرسميين يمكن مش معك، بس اكيد الشعب اللبناني وكل اللي عم يسمعوك حيكونوا معك. بدي جدد شكري لك، اهلا وسهلا فيك، انت ضيف مرحب فيك دايما باذاعه جبل لبنان. لكل مستمعي ومشاهدي جبل لبنان، كان معكم برنامج على ارض الملعب، معي انا عبد الناصر حرب، كل نهار جمعه الساعه 4 بعد الظهر، وضيف اليوم كان توفيق ابو علي، وحكينا معه عن حلمه لتحقيق اللي حيبدا بنوفمبر المقبل، لتحقيق سباق ايرون مان بست قارات مختلفه، ودخول كتاب جينيس لاصغر متسابق بحقق هذا الانجاز. اكيد انا برجع بلتقى معكم نهار الجمعه المقبل الساعه 4 بعد الظهر على ارض الملعب، وما تنسوا تتابعوا برامج اذاعه جبل لبنان. الى اللقاء.

0: جبل لبنان.
1: عم حس اني غريبي.
2: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
1: كل ما غني عم بتدندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
2: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
2: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
2: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.

0: تفاحتين
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحه وحده وزعبونه من الجنه.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: خمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

صارت الساعة 5 وانطلقت حلقة جديدة من برنامج 5 على 5 دايما عبر هواء إذاعة جبل لبنان 87.7 مع ريكاردو شلهوب. حلقتنا لليوم بعيدة عن السياسة والهم وارتفاع الصاروخ بأسعار البنزين الغاز وغيرها، ارتفاع ربطة الخبز، الطوفان يلي صار على الطرقات نتيجة ربما الإهمال وربما عدم التقيد بالتعاليم يلي كانت أصدرتها مصلحة الأرصاد الجوية بأهمية أنه في منخفض جوي، فكونوا عم تفتحوا الطرقات وتجهزوا لحتى ما تغرق طرقاتنا مثل كل سنة بأول شتوى.

0: من أمطار الجمعة إلى طقس مستقر الأحد، منتابع سوا سؤال رئيس دائرة التقديرات الجوية محمد كمش.
1: جوي حيبلش ينحسر اعتبارا من بكرة، صباح بكرة بضل في عنا احتمالية بعض الأمطار اللي كتير خفيفة لمسا نهار السبت، يعني خاصة بالمناطق الجبلية والمناطق الشمالية نتيجة الرطوبة. أغلبية الأمطار أو الجزء الأكبر من الأمطار اليوم حيتساقط، الكمية الكبيرة هي نهار الجمعة للفترة المسائية، هيدا الجزء الأكبر من الأمطار حيتساقط بهيدي الفترة. عم نشهد تدني بدرجات الحرارة بجبال وبالداخل بحدود 6 درجات، تراجعت درجات الحرارة عن مبارح. حتى بمدينة بيروت عادة بهالفترة بهالتوقيت اللي هلأ عم نعمل فيه المقابلة الحرارة بتكون بحدود 29 درجة، هلأ عم تكون 25 درجة، يعني في عنا تراجع بحدود 4 درجات. الأمطار حتكون غزيرة بالمناطق الشمالية هي الحصة الأكبر، لكن كل المناطق إجمالا المناطق اللبنانية حتشهد أمطار بنسب متفاوتة، لكن الوتيرة هي وتيرة سريعة، يعني حنشهد أمطار فترة قصيرة بعدها بيجي انفراجات يمكن تشتي خلال نص ساعة، وبيهدى الطقس 5-6 ساعات بترجع بتشتيلها شوي، يعني بحدود الربع ساعة نص ساعة. يعني وتيرة الأمطار هي منا أمطار دائمة قد ما هي أمطار سريعة بوقت قصير يتبعها انفراجات واسعة وهدوء نسبي. هلأ بداية الناس اللي عندها اليوم مشاريع يمكن لازم تعيد النظر بالفترة المسائية تاخذ احتياطاتها، هيدا بالنسبة لليوم. بالنسبة لكمان اليوم الموج البحر ومشاريع البحر أكيد لازم يعملوا لها تأخير، الأفضل هو نهار الأحد، الأحد طقس مستقر بالإجمال، درجات حرارة فينا نعتبرها خريفية على الساحل، وبالمناطق الجبلية وبالبقاع نسبيا طقس بارد. الأحد حنبلش نشهد تعافي بدرجات الحرارة بالبقاع، بترجع بتطلع درجات الحرارة بحدود 3 درجات. بالنسبة لبكرة السبت الأجواء خريفية بامتياز، درجات حرارة تحت المعدلات بكل المناطق، يعني بالبقاع حتكون بحد الأقصى بحدود 28-29 درجة، بالأيام السابقة كانت عم تكون بال35. بالجبال بكرة كمان كحرارة قصوى بين 24-25 درجة، وعلى الساحل بكرة الحرارة القصوى بحدود 28-29 درجة. الأحد طقس حلو، وكمان الناس اللي بعدها بتحب البحر المي دافية، الحرارة بحدود 29-30 درجة، حتكون أدفى من الطقس صراحة على الساحل.
0: إذا استمعنا إلى محمد كنج رئيس دائرة التقديرات الجوية بالنسبة للأحوال الجوية الخاصة بلبنان. إذا حلقتنا اليوم بين صوت الناس وقصصهم رواياتهم وبين أجمل المحطات الموسيقية يلي برافقنا دايما على الهواء الزميل ودي جي ميكانو، وتحية من القلب إلى زميلنا عبد الناصر حرب يلي عم يسمعنا وعم يتواصل معه هو وزوجته وابنه، ورفقكم من شوي مباشرة عبر الهواء ببروغرامه وبرنامجه الرياضي عبر إذاعة جبل لبنان كل نهار خميس الساعة 4 على أرض الملعب.

0: خمسة على خمسة دايماً عبر هواء إذاعة جبل لبنان. وشو في أجمل من أي مواطن عايش بلبنان والأجمل يكون مغترب ويقرر يرجع إلى هذا البلد، إلى بلده يلي دايماً كبر عايش فيه، والأهم تعود على المواطن اللبناني الآخر يلي هو نموذج للتقدم والحيوية والنضال بالرغم من كل الظروف الصعبة. إذن بلبنان كلهم بيسألونا محمد بكر شو عم تعمل عنا وليه رجعت من أستراليا؟ سوا منسمع قصة محمد بكر.
1: بيسألوني نفس السؤال، كل الناس عم بتجرب تفل وانت قررت تجي لهون؟ جيت على لبنان لوحدي بكل عائلتي بعدهم بأستراليا، وبتذكر لما أخذت القرار بإني بصراحة حكيت بكل صراحة وقلت يا بكر يا أنا يا لبنان.
2: أقول أنت ناسي بعكس العالم هن هاجر بدن يهاجروا ومنفضقين أي فرصة يطلعوا من لبنان، أنت لا الحمد لله أنت هاجرت إلى لبنان. يعني
1: صراحة حاليا ما بدي أرجع أستراليا أعيش هون، خلص مبسوط هون الواحد بده يعمل شيء لبلده كمان.
2: إنه أنت ماما بهالشيء اللي عم تحكي عم بتشجع كل شباب إسرائيل يهاجروا على لبنان ماما؟
1: إن شاء الله. بلبنان كل ما بطلع بتاكسي كل حدا بتعرف عليه سياسي، كل صحفي بتعرف عليه بيسألوني نفس السؤال، يا خيي شو جابك؟ شو عم تعمل؟ كل الناس عم تجرب تفل وانت قررت تجي لهون. وبالمقلب الآخر لما بحكي الشباب بأستراليا بيقولوا لي يا خيي ينيالك انت بالبلد يلي نحن ياريت كنا فيه. أنا درست سايكولوجي وبعدين انتقلت من السايكولوجي على العلوم السياسية، وبهالمرحلة كمان أسست بودكاست وأسست قناة كنت أحكي فيها عن السوشيال ساينسز وعن الجيوبوليتكس، وكنت ركز كتير على الشرق الأوسط. المرحلة التحويلية كانت ببودكاست عملتها مع شخص لبناني وبلش يحكي لي عن تاريخ لبنان، أنا ما كنت أعرف شيء عن لبنان. بعد هالبودكاست بلشت أقرأ أكتر، بلشت أبحث أكتر عن لبنان، وهيدا اللي خلاني بالآخر أنقل لهون. لما جيت على لبنان اكتشفت أنه عن جد هالبلد محتاج لطاقة من الشباب وللناس يلي عندهم هالسكيلز، ولقيت انه المجال السياسي بركي هو اقوى مجال الواحد ياثر على بلده فيه. بلشت ابني هالعلاقات مع المغتربين وعم نجرب قد ما فينا نعمل هيك مثل جو ضغط على السياسيين وعلى بعض الاحزاب وعلى الناس يلي مؤثره بكل انحاء العالم وخاصه بلبنان حتى نبني مستقبل للبلد. وانا بصراحه بدي اكمل بهيدا الهدف رغم كل الصعوبات يلي عم نعاني منها. قصه المجتمع والمعنى يلي قدرت احصل عليها هون لدرجه ما قدرت احصل عليها باستراليا،

0: أسعار المحروقات عم بتحلي وتانكة البنزين تقريباً ارتفعت وتخطت 30 دولار. حنسمع رأي الناس يلي عم يستنكروا ويصرخوا ويعيطوا غضباً من هذا الارتفاع الصاروخي بالبنزين يلي أكيد هي أزمة عالمية، ولكن أيضاً عنا بلبنان معنا ضوابط لهيدا الموضوع.
1: 50 دولار عم يمشي على الطنبط على الحمار، اليوم بشرب 10 دولار، يوم 5 دولار، يوم 7 دولار، خفض بنزين مشاهد عمي والله.
2: محلاتنا مثل ما شايفي هلا بتسوري بغي سوري سوري مكسرين، لا معنا صالح ازاز ولا معنا عمل شيء، ومان شارة ضربت على البيضار مش عم نشتغل، هي دليفري بالسيارة حاطين العدي ولا عدي وبزيادة. الحكي لازم يفهموا انه نحنا محرومين من كل شيء صرنا.
3: بما اننا عايشين بدنا نتحمل ازمات، قديش فينا نتحمل؟ ها هون المشكله. واذا اذا اذا ما تحملنا هل الوضع الانفجار بيساعدنا على انه نكفي حياتنا؟ هون المشكله.
4: اذا واحد جايب لك شغله بيكون جايب المنطقه كلها المندوب، بيقول لك التاجر غليت تنكه البنزين، او لو على المازوت البيكاب هو زيته يعني، ما هو ما بيعجب، هو جاي لجنوب، جاي بضاعة لكل العمال هون اللي عندهم المحلات، بكون جاي لهم بضاعة طلبية، بيقول لي غير البنزين، غلينا أجار الموظف.
0: صرخة المواطن دايماً عم بتكون هي السبب والحل بكل الأمور، وعلى أمل عن جد الصرخة تكون بيوم من الأيام بلبنان حل لكل هيد الأزمات. بنحكي عن ارتفاع بالبنزين، ولكن أيضاً هذه المواد الأولية كلها بترجع بترتبط بارتفاع بأسعار التنقل والمواد الغذائية وأيضاً بغيرها من التداعيات، لأنه لبنان سلسلة حلقة وصل مترابطة مع بعضها البعض، وكل أزمة بتأثر على الأزمة الثانية. بننتقل سوا إلى صيدا. صيدا يلي أصبحت النفايات عم بتحاصر هالمدينة روايح بشعة ومخاوف صحية من أي تداعيات نتيجة كمية النفايات الموجودة على طرقاتها.
5: الليالي والجرادين والفران،
6: النفايات حرام تكون بالشوارع، في أطفال، في عالم مرضى، في موظفين رايحين جايين بالطرقات.
7: بدنا جيل جديد، ما بدنا الجيل القديم.
5: الله يا عمي، نحن ما عارفين شو السبب. ناس بقول لك البلدية، ناس بقول المعمل مسكر، ناس بقول العمال بدها زيادة أجار، ما يعني ما عم ناخد عقال نافع، وبلد مفهومة شو يعني، ما في مين يسأل ولا في مين يحكي.

0: الأوطان البلدية تشتغل فيها هالبلدية يعني باسم شو البلدية يعني تشتغل هالنفايات هذا غلط يعني نحط هيك بالشوارع غلط هيدا يعني لصحة الإنسان مش منيح الواحد يتنشأها
1: كل المرافق مهملة ما في إدارة ما في متابعة الكل بطنش ماشي يعني قد ما عملت وقد ما حكيت كل كلام فاضي أي شيء بالدنيا ما في إدارة وما في متابعة يبقى فاشل.

0: بريك الخمسة وطلت ومن تابع خمسة على خمسة دايماً عبر هوا إذاعة جبل لبنان والمزيد من قصص المواطن اللبناني. هذا المواطن يلي بالرغم من التحديات والصعاب يلي عم بيواجهها عنده بصيص أمل إبداع وتألق بلبنان والخارج. بريك ونتابع.
1: بريك ومنرجع مع خمسة على خمسة على جبل لبنان.
2: الهرم سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع، انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم. تبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: خمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

0: بنتابع خمسة على خمسة وإلى الطبخ. كل مشتاق لطبخ أمه، أهلا وسهلا فيكم ببيتي. أم علي هيك بتقول وهيك بتحب تحيي أصالة المطبخ اللبناني وتحديداً الجنوبي بقلب العاصمة بيروت.
1: عصير الجازي كبت البندورة عن جد إلها كتير ذكريات.

ميروبا. السبت والأحد والتنين 19 و 21 أيلول بانتظاركم معرض للتفاح وكل منتجاته. زاوية خاصة للحرفيين اللبنانيين، مساحة مخصصة لمختلف أنواع المأكولات، سهرات تراثية وفنية منوعة كل يوم من الساعة 4 بعد الظهر حتى منتصف الليل. السهرات التراثية والفنية بتبلش كل ليلة الساعة 8 المساء. الدخول مجاني على كل فعاليات المهرجان وحتى على السهرات التراثية والفنية. ناطرينكن بمهرجان التفاح ميروبا. لأي استفسار 03 777 969.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: للتواصل مع برنامج 5x5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-1000.

0: خمسة على خمسة دايماً عبر هواء إذاعة جبل لبنان 87.7 ومنرجع منتذكر سوا قصة. قصة حكاية المرسيدس يلي هي إلى رحلة عمرها 60 سنة بشوارع لبنان. أنا
1: في ناس كتير بيقولوا لي بعدك من تشتغل ليش بتروح تقعد ترتاح ليش بتبيعش العربيني وترتاح. أنا اسمي جوزيف الحاج مواليد 1941 عمري 85 سنة وبعدني لليوم شوفير على التاكسي. إلي 60 سنة شوفير تاكسي ومجدد دفتري دفتر السواقة مجدده 40 مرة. السيارة موديل 60 تريتها سنة 70 بحبها أنا كل يوم الصبح بدي أقوم أفحص المي والزيت عمل لها ضربة تريش من الغبرة وبدور وبمشي على شغلي. لوين رايح؟ تفضل. انتين بالحرب الأهلية بسنة 75 كنت اخذ هالناس من هون وروح وضيهم على برج المراجني على الشياح بيروت. كنت ابرمها كلها كنا نوقف جنبة شوفارية على البرج على فيحة البرج. زمن الليرة كان فيه بلكة كنا نشتغل مع 10 ليرات بالنهار 20 ليرة نجيب مصروف البيت ونحط البنزين وظل معنا من النهار 20 ليرة. هلا إذا بتشتغل مليون ليرة مليونين ليرة كل يوم جيب معشية على البيت معكش فين قرش. دايماً بعمل فحوصات حب الدواء ما بياخذ كتر خير الله إنه عايش بدون دويل. في ناس كتير بيقولوا لي بعدك من تشتغل ليش بتروح تقعد ترتاح ليش بتبيعش العربيني وترتاح. انا مني مرتاح وقت اللي منشتغل منش منشتغل بتعب. الانسان بلبنان بده يضل يشتغل الاخر ناس من حياته الاخر شيء بده يضل يشتغل ما فيش ضمان شيء ما بتحكم ما بعيش.
0: العمر أبداً ما له حدود إذا كان عمرك 60 أو 50 وحتى أكثر من هيك بكتير. حنتعرف هلأ على خياطة إنفلونسر وعمرها أيضاً 70 سنة.
2: خياطة قديمة يعني بدك تقول كتير كتير قديمة مترش عم بقله قد مصاري يطلع وينزل تعبوني المصورين آخر شيء هنا عم بدو يحكوني من برندا ويعلي صوت. آخر شيء قلت له حل عني يا وهيدي هيدي حل عني يا خربت الدنيا بلشت من الصفر تعلمت الخياطة وكتير قويت وحبيت إني هيك يفوت خود على المعركة القوية وما حد علمني على فكرة كله أنا تعلمت لحالي. أنا وبنتي قاعدين عم نتساير وهيك خفي شوي الشغل قلت لها يا ماما طب تعي لحد تاني نفوت بهال تشوفي كل العالم فاتي بالسوشيال ميديا يعني ليه ما بدنا نفوت. ابني عمل دعاية معي بس دعاية وحدة عملها بمحله عملت له إياها أنا كسرت الدنيا الدعاية. قالتلي ماما وشك حلو كتير على الكاميرا تعي لنعمل. أنا وقاعدة على المكنة صارت تصورني ونعمل ليش لا فينا نستفيد من السوشيال ميديا. حبيت اني اطلع على السوشيال ميديا لان اول شيء انا قاعده بالبيت ما بروح ولا بجي يعني جبت العالم كله لعندي بقلب بيتي انا قاعده على المكنه ما ضروري اظهر وروح واجي.

0: 5 على 5 بياخد بريك وبيرجع على جبل لبنان.
1: الهرم سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

0: نشرب اكسترا تفاحتين
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحه وحده وزعبونه من الجنه.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: خمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.
3: منتابع جولتنا معكم عبر أبرز الأخبار ولاسيما القصص الإنسانية إلى حسن ترحيني ديليفري بإجر وحدة جراء حادث أصابه صار مشكل معه فأوصوا حدا بظهره من تحت وصار عنده شلل سفلي. نتعرف سوا على أسطولة حسن الديليفري بإجر وحدة.
4: أنا مقعد بس بإرادتي وشغفي قدرت أقف على إجريه.

0: الصعب الوحيد لما بدي انزل عنا ثلاث دراج انه ما في انزل بالعربية بده حدا ينزلني فيها ويطلعني، بس انه من العربية على الموتور انا بطلع وانا بنزل لحالي وكل شيء تمام. فت بنت على حياتي بوقتها، حاولت ادرس كذا مشروع براسي لانه بدي اسس عائله بدي اخطب كذا كذا، طلع هذا الشيء براسي حبيته، عزه نفسي وكرامتي خليني لاخر شيء انه اطلب من حدا. بحط رقم الزبون ببعث له انه في لك اوردر، بقول له اوكي، بقول له انه انا شاب مقعد ما بقدر امشي، بأسر انك تنزل تاخذ مني الاوردر، بقول لي لا اكيد معلم كثير عم تتجاوب معي. فانا بحب دائما بكل فيديو لإلي بحب ضوي للشباب، روح اشتغل، ما ضل قاعد تقول بكره بيجي الشغل، لا انا ضليت جرب جرب وما نجحت وما نجحت وما نجحت لحد هي انا الله عم يوفقني وعم بنجح عم بنجح شوي شوي.
1: منتابع معكم وبالنجاحات اللبنانية. مزرعة بقر صاحبتها بنتين لبنانيتين، سارة وكاترين، كسروا الصورة النمطية ونجحوا بأنه يحولوا الشغف إلى مشروع بينتج أجبان وألبان محلية. شو رأيكم بهيدي القصة يلي رح نسمعها سوا؟
2: وقت اكتشفت حبي للحيوانات وحبيت طور هيدا الحب، جبت 20 عجلة كانوا كلهم صغار وأهلي تفاجأوا شوي أكيد بس دعموني. هي ريسكي شوي إنه بنت تكون عم تهتم بحيوانات هالقد كبار، بس أنا معود عليهم لأنه مربيتهم من هني وصغار. يو بيبي يا سخيري. ببلش نهارنا من الساعة 5 الصبح وقتها بنوعه وببلش وقت الحليب، ببلشوا ينحلبوا بس مخلص دغري بناخد الحليب وبيروح على المعمل. أقضي هون بالمعمل مينيموم بين 5 و6 ساعات بالنهار كرمال نصنع نعمل باكجينج وندب الأوردرز. كان بدي أعمل شيء منهم يعني بيزنس كرمال نضل أنا وكاترين هون بلبنان وما نفل لبرا. كنت حب الأكل وحب أشتغل بالأكل فكانت هالفرصة قدامي. أكيد أول ما بلشنا وجهنا انتقادات إنه أنا وأختي إنه بنتين عم نشتغل هيدا الشغل، بس ما خلينا هيدا الشيء يأثر علينا. حافظتهم وبعرفهم كلهم وفيني قلك أرقامهم بلا ما أطلع على وجههم. هيدي 81 هيدي 86.
3: الوقت يلي بتاخده المزرعة من حياتها كتير، يعني أوقات مثلاً بتضطر تطلع بالليل بكون عندها مثلاً بقرة مريضة أو بقرة عم بتخلف، يعني إيه هيدا الموضوع مش هين على بنت.
2: ومثل ما الرجال كمان بيقدر يعمل كل شيء كمان البنت تقدر تعمل كل شيء وبتقدر تنجح بكل شيء.

0: أول حارس شخصية بلبنان بتخبر قصتها كيف عم تتدرب السهام القصير على المواجهة بالرصاص لتكون عم تحمي كل الشخصيات يلي بتكون متعاملة معها.
1: رصاصة جاية على الشخصية، أنا شغلتي أوقف قدام هيدا الشخصية. أنا سهام القصير، أول حارسة شخصية بلبنان. دربت مع الأمريكان بودي جارد أكاديمي ومع اليو سي بي، وأخذت فوق 18 شهادة كأمن وحماية ورماية كمان. أنا بلبنان عم رافق شخصيات سياسية، فنية، public figures، بطلع أغلب الأوقات على موتويتي لما أطلع أدفانس كرمال شوف واستكشف، روح بشوف اللوكيشنز اللي نحن بدنا نروح عليهم بهيدا النهار قبل ما ناخد الشخصية، مصور مداخل مخارج، مندرس الطريق، بنعمل الروت بلان. إذا أوقات في حدا عم بيراقبنا من شيء معين، من جهة معينة، منجرب نحن أول شيء نشوف المراقبة كيف عم بتصير، منروح من طريق تاني. الشخصية برفقة بالنسبة لي هي الأهم، ما فيك أنت تتركها لما يصير في خطر، وهذا شيء كتير بيستفزني الموضوع صراحة. يلا داي، صار في عندي رسالة زيادة، بدي خلي كل بنت بتحس في عندها قوة معينة بتحب تفوت بهذا المجال. أنا ما لقيت حدا يساعدني ولا يوجهني لأنه ما كان في قبلي، بس أنا حاضرة وجاهزة أن أكون عم ساعد حيلا بنت، بس أكيد تكون عم تتدرب مزبوط تتقدر توصل أنه تعبي هيدا البوزيشن اللي هي بتحلم أنها توصلها. طالبة دليفري، بتفتح الباب نص فتحة، حدا عم بيراقبك، كيف بتعرفي؟ قررت خلال الحرب نزل فيديوهات توعية لأنه صرنا عم نشوف أنه في كتير جرائم عم بتزيد بلبنان، فقررت أحكي عن الدليفري لما يطلع البيت يسرق أو يقتل شخص، عن السلاح المتفلت بطريقة كتير عشوائية، لما نطلع بالأسانسير كيف نحن كنا عم نحمي حالنا. كل شيء تعلمته قدرت أنقله لكل بيت. كتير بنبسط لما أشوف إناس ورجال عم يتدربوا على الرماية، حسيت أنه في كتير طلب صار على هذا المجال، بدهم يتعلموا بس بطريقة كتير مزبوطة، مش ضروري يصيروا بروفيشنال، بس هن اللي بدهم يأنه ياخذوا التكنيك الصحيحة، يعرفوا كرمال حمايتهم قبل حيلا شيء تاني بحال حدا تعرض لهم، كيف يستعملوا سلاح، كيف يدبوا سلاح، أو حيلا شيء يكون عم يعرفوا يتعاملوا مع هذا السلاح. كحماية شخصيات أنا لقيت شغفي بهيدا الشيء، فكل شخص إذا بينبش على القوة اللي عنده ولا شيء بيقدر يوقفه تيوصل لهدفه.

0: بريك ومنرجع مع 5 على 5 على جبل لبنان.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تعبولد تعبولد تع
3: الهرم سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا

0: God Save the Queen, world's biggest Queen tribute. On October 5th at Dubai Opera. God Save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.
1: خمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.
2: فخر خطاط عربي وبيحول الحروف والكلمات إلى لوحات بتنبض بالجمال وبيخبر حكايته مع هيدا الفن الأصيل.
3: أول ما بلش الخط العربي عند العرب اللي كان يكتب خط عربي كان يوقف وراء الملك، لأنه إذا مات الملك بالمعركة ابنه ملك، بس إذا مات الخطاط ما بقى فيه خطاطين. أنا أدمون فخري نزلت من الجبل على بيروت عن ديكوراسيون أول سنة علقت الحرب. الأكاديمية اللي أنا فيها هي على خطوط التماس، سنتين ما فتح المعهد، كنا نحن بميدان الحرب. بعد الحرب كفيت جامعتي بهندسة ديكور، تعلقت بالخط العربي بعمر 10 سنين. انزل اقعد حد خالي بهالمحل اتفرج كيف يكتب. كان يمسك طبشورتين او قلمين رصاص ويكتب على القماشة ويرجع يعبيها بالبويا ليعمل الخط. صرت انا اخد بمدرستي قلمين معي، الاحمر والازرق، احطهم حد بعضهم واكتب. الحلو بالخط العربي انك تطلع من الجملة رسمة، خط بخليني ضيع الوقت اللي أنا صار لي 4 سنين و3 أشهر هلأ بمرضي من بعد الكورونا، شلل رباعي من جراء الكورونا يلي هي المناعة ضربت لي نقطة الضعف بظهري. كل قطعة أنا بعملها بحسها هي طالعة من الروح. نحن بلشنا بالنسخ وبالرقعة. الخط الأصعب بيصير الخط الفارسي، الخط الديواني، خط جلي الديواني، خط الإجازة، خط السلوس، خط الكوفي. الخط العربي بده ريشة ومحبرة وكرتوني صغيرة. جماليته إنه ما بيقدر الكمبيوتر يعمله. نحن بلبنان لا نتعدى 24 خطاط بيكتب صح، وهيدي شغلة ما منحبها أنها تندسر. بين البندقية والقلم لا، نحن نفضل القلم. الخط العربي عم بينسيني حالتي وعم بتخليني أرجع وقف على إجريي بإذن الله.

الوقت عم بمر بسرعة بحياتنا اليومية. شو الفرق بين الساعات الذكية والساعات القديمة يلي بعدها مهنة أساسية وجمال مبيض عم يستخدمها دايما وعم بعلمها إلى الجيل الجديد؟ وكل هالخبرية بطرابلس.

0: فإذا جمال مبيض من طرابلس بخبرنا قصته.
1: كان صار عمري شي 5 سنين قام أعطاني ساعة منبه هيك خدتها، قال لي أول قطعة بتفكها آخر واحدة بتركبها. وقت وصلت لسنة 85 كان عمري شي 20 سنة بوقتها، خلصت الثانوية خدت القسم الثاني، وبوقتها كان أحداث. قلت لا بدي أتوظف، ما في لا وظائف ولا شي، وحروب كانت هون. قلت اشتغل محل أبوك بيكون أحسن. والله استلمت المحل عن أبي بال 85 ولهلأ صرنا. في ناس بيعرفوني من برا بيبعتوا لي هن بعد الأوقات مع ناس جايين لهون، أكتريتهم من أستراليا، وفي ناس بفرنسا بيجوا لعندي، وبالخليج في كذا واحد بالخليج ما بيصلح إلا عندي بيبعتوا لي هن ساعات. القيمة المعنوية اللي عند العالم بتهمهم أكتر من المادية، إنه هيدي ذكرى من أمهم أو أبوهم أو ستهم، هيدي ما بقى ترجع بها. يعني هالساعة اللي وراكي عمرها بالقليلة 60-70 سنة، اليوم الشركة ما بقى عم تصنع، بيقول لك صعب. لا أنا بالعكس برجع بحييها بشغلها وبضلها ذكرى عندي.
2: مرة اقترحت عليه فكرة، قلت له شو رايك تعلمني؟ هلا هو صراحة رفض، كان رفض قاطع عنده أول شيء، ليستك صغير ومشان درسك وتوازن بين الشغلتين.
0: وهيك بيكون دايما الأب عم بيعلم الجيل الجديد على هيدي الحرفة، ولكن الأهم أنه يكون دايما في عنا عدم اندثار للمهن التقليدية يلي هي رمز أساسي من تاريخ لبنان والحضارة والثقافة. والكل عم بيطالب إن كان الخطاط العربي أو صاحب الساعات وهذه المهنة تبع الساعات القديمة يكون في دايما وراثة لهيدي المهنة من جيل إلى آخر.

كشفت دراسة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية أنه عام 2025 كان من أكثر الأعوام جفافاً للأنهار حول العالم خلال أكثر من 3 عقود، بمؤشر جديد على اضطراب دورة الماء بفعل أزمة تغير المناخ وتزايد موجات الجفاف والفيضانات. وبتؤدي هذه التداعيات الخاصة بأزمة المناخ على الظواهر الجوية المتطرفة وظهور ما يسمى بالظواهر التقلبات الجوية الحادة إلى جعل دورة المياه أكثر اضطراباً وأقل قابلية للتنبؤ. وشهدت السنوات 7 الأخيرة أقل عدد من الأنهار حول العالم يلي كان في تسجيل لتدفقات طبيعية من العام 1991 بحسب صحيفة الجارديان البريطانية. إلى مصر، أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمصر قرار مشترك بيحظر إنشاء أو تفعيل حسابات مستقلة على منصات التواصل الاجتماعي للأطفال تحت 13 سنة، وبيفرض قيود على حسابات مين بيتراوح عمرهم بين 13 و15 سنة. وبيلزم القرار منصات التواصل باتخاذ إجراءات بتهدف لتعزيز حماية الأطفال بالبيئة الرقمية بإطار إجراءات بتستهدف الحماية من مخاطر وإساءة استخدام هالوسائل. وبيلزم أيضاً القرار المنصات باتخاذ وسائل فعالة ومتناسبة للتحقق من العمر ومنع التحايل على الحد العمري مع الالتزام بمبادئ حماية البيانات الشخصية وتقليل حجم البيانات يلي تجمع لأغراض التحقق من العمر. نبقى بالموضوع نفسه ولكن إلى أوروبا، وتحديداً إلى الخطة الأوروبية الشاملة لحماية الأطفال من أخطار الإنترنت. أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية خطة شاملة لحماية الأطفال من أخطار الإنترنت، إذ اقترحت تحظر استخدام هالوسائل لمن هم دون سنة 13 سنة وإلزام شركات خدمات الإنترنت بتصميم حسابات آمنة للأطفال. وبتتزامن هالخطوة بعد مبادرات مماثلة بأستراليا وبريطانيا والصين والهند وتركيا والعديد من دول الاتحاد الأوروبي. وبتستند هالتحركات إلى المخاوف بشأن تأثير منصات التواصل يلي بتشمل فيسبوك، إنستغرام، وتيك توك ويوتيوب،

0: فيكن تسمعوا 5x5 على ويب سايت jabellebnan.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو.
1: بلدية ميروبة بتدعيكن لحضور فعاليات مهرجان التفاح ميروبة. ساحة المعرض مقابل المدرج السياحي بميروبة السبت والأحد والتنين 19 و 21 أيلول. بانتظاركن معرض للتفاح وكل منتجاته، زاوية خاصة للحرفيين اللبنانيين، مساحة مخصصة لمختلف أنواع المأكولات، سهرات تراثية وفنية منوعة كل يوم من الساعة 4 بعد الظهر حتى منتصف الليل. السهرات التراثية والفنية بتبلش كل ليلة الساعة 8 المساء. الدخول مجاني على كل فعاليات المهرجان وحتى على السهرات التراثية والفنية. ناطرينكن بمهرجان التفاح ميروبة. لأي استفسار 03 777 969.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: للتواصل مع برنامج 5x5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-000. أخبار التكنولوجيا بخمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.
2: أسست شركة أمريكية سراً مختبر لإجراء تجارب بيولوجية عملية بإطار سعيها لتوسيع استخدامات الذكاء الاصطناعي بأبحاث تطوير الأدوية. وذكرت وكالة رويترز عن مصدرين وصفتهم بأنهم مطلعين أنه بوقت عم تتزايد في المخاوف العامة بشأن الذكاء الاصطناعي، أسست هذه الشركة الناشئة مختبر لتجارب المعملية بمنطقة بفرانسيسكو. وكانت أعلنت أنه عم تسعى لتطوير أدوية لأمراض نادرة، وأنه أبحاثها البيولوجية تجاوزت مرحلة التأييمات الحاسوبية أو ما يعرف بهذا الموضوع. أصبح تشان جي مينغ الشريك المؤسس لشركة مالكة لتطبيق تيك توك أغنى شخص بآسيا بعدما تجاوزت ثروته المقدرة 105 مليارات دولار، متقدماً على رجل الأعمال الهندي غوتام أداني. وبحسب مؤشر بلومبرغ للمليارديرات، قدر يحقق البالغ من العمر 43 سنة أنه ويكون بصدارة أثري آسيا للمرة الأولى بعد أقل من عام على اقتراب تيك توك من مواجهة حظر بأمريكا، وقبل ما تنجح أيضاً الشركة بإعادة هيكلة أعمال التطبيق بالسوق الأمريكية عبر العديد من المشاريع. أعلنت شركة أوبن أي آي عزم إصدار تقارير دورية بشأن السلوكيات غير المتوقعة أو غير المصرح عنها للذكاء الاصطناعي، وحذرت بالوقت نفسه من أن القطاع لم يعالج بعض التحديات الرئيسية المتعلقة بموائمة النماذج مع الأهداف المرجوة بظل تزايد قوة الأنظمة. وأصدرت الشركة إطار عمل جديد لتتبع حالات عدم موائمة نماذج الذكاء الاصطناعي والتحقيق منها والكشف عنها، إلى جانب 6 تقارير عن سلوكيات غير متوقعة أو مثيرة للقلق لوحظت بها النماذج خلال الأشهر 6 الماضية.

0: من جزايا القصف وقطع الحديد إلى أعمال فنية بتحمل ذاكرة الحرب، الفنانة التشكيلية وخبيرة الآثار اللبنانية لينا جوني بتعيد تشكيل مخلفات الدمار وبتحاول منح معنى جديد بيحفظ قصص الأماكن والأشخاص.
1: صعب شوي تقتلني؟ أول شيء حلو، رسالتي هي تحويل الموت لحياة. نحن مستمرين بس كل واحد بيقاوم بأسلوبه. هيدي وقت مجزرة النبطية وكفر رمان اللي من أسبوع 10 أيام تقريباً تلت علي الطاهر، كتير وجعت لي قلبي. بقيت سهراني لساعة 2 وارسم فيها لأنه الشغل فيهم صعب، لأنه الألوان ما بتاخد دغري وتعيج الحديد كمان ما بياخد دغري. هيدي للصاروخ بس مش من النوع التقيل كتير. استفدنا من الحرب إنه ما تركناها كلها زي، يعني حتى أداة اللي بقيت حولتها لشي حلو. ذاكرة مثل هيدي الأرزة دمر صاروخ كبير ارتجاجي، دمر بيت 3 طوابق، بس هيدي كانت ذكرى لأنه أنا حولتها أرزة. أصحاب البيت مش بلبنان، الناس صارت عم تتقبلها الذاكرة أنه في حدا بعده موجود، أنه هاي الشازية وقت خطها هيدي باسم فلان. صارت هيك بتنحسب الشزايا، والحديد مادة ما بتروح، فبيعتبروها أنه مصدر حياة، يعني إعادة حياة، كأنك عم تعمل درع أو صورة. هيك صارت هيدا البيت صاروخ كبير. أنا عملته بيت لأنه كان ببيت حدا بيعز علي، فأنا شفته بيت. هو ما لازم أنا كتر كتير رسمي، بس أنا لأني شفته هو البيت هيدا اللي راح فيه شهداء بيعزوا علي.
0: نبقى بأخبار الجنوب اللبناني. وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، الجيش الإسرائيلي نفذ تفجير عند أطراف بلدة عينيتا لجهة عيطرون بقضاء بنت جبيل. وأيضاً بالميدانيات الجنوبية، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد عدد من جنود الجيش اللبناني بالمنطقة الأمنية بجنوب لبنان، وأشار إلى أنه الجيش اللبناني وضع حواجز من دون تنسيق مسبق، وزعم أنه أبلغ الجيش اللبناني ضرورة مغادرة المنطقة الأمنية فأبعدنا العناصر بعدما لم يستجيبوا للطلب، وأكد نتوقع امتناعه عن الدخول إلى المنطقة الأمنية بحسب الجيش الإسرائيلي. وطبعاً الجنوب اللبناني كان عنده رسائل بهذا الأسبوع والأسابيع الماضية، لسيما زيارة رئيس الجمهورية وقائد الجيش إلى النبطية يلي هي اليوم العين عليها، وأيضاً زيارة السفير الأمريكي ميشيل عيسى جنوب لبنان، حيث أيم الأوضاع على الأرض والاطلاع مباشرة على التقدم والتحديات بالمناطق التجريبية.

0: نهاية حلقتنا من 5 على 5 دائما عبر هواء إذاعة جبل لبنان وتلفزيون جبل لبنان. كان معكم ريكاردو شلهوب، ودائما موعدنا بيتجدد من الاثنين للجمعة من الساعة 5 للساعة 7 المساء مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكم، ودائما بنحكي عن المواضيع يلي بتهمكم. إلى اللقاء.
1: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.
2: كبرت
3: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
2: تع بورد تع بورد تع،
3: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا من سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تع بورد تع بورد تع،
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.

وأنا بقدر أنسى بهية. بهية أول أغنية غنيتها بحياتي وهي اللي نجحت فيها. طبعاً أغنية ألحان الموسيقار حبيب الغالي بليغ حمدي وكلمات محمد حمزة، وحنرجع شوية لورا ونغني مع بعض عيون بهية.

الهير مسكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

0: تفاحتين
1: أخضر وأحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: عم حس إني غريبي.
3: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
2: كل ما غني عم بتدندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
3: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
2: بحبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
3: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
2: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
3: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.
2: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
4: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي، لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلام جوني الصديق على جبل لبنان. 5 على 5
5: من التنين للجمعة نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم السياسية والاجتماعية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن، مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن. 5 على 5 معي ريكاردو شلهوبة من التنين للجمعة من 5 للـ7 المساء مباشرة عبر إذاعة جبل لبنان. وبـ5 على 5 رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي على... بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حط القدير تما يزعل،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو.
3: حنين على الأسطورة إذاعة.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: بلدية ميروبة بتدعيكم لحضور فعاليات مهرجان التفاح ميروبة. ساحة المعرض مقابل المدرج السياحي بميروبة، السبت والأحد والتنين 19 و20 و21 أيلول. بانتظاركم معرض للتفاح وكل منتجاته، زاوية خاصة للحرفيين اللبنانيين، مساحة مخصصة لمختلف أنواع المأكولات، سهرات تراثية وفنية منوعة كل يوم من الساعة 4 بعد الظهر حتى منتصف الليل. السهرات التراثية والفنية بتبلش كل ليلة الساعة 8 المساء. الدخول مجاني على كل فعاليات المهرجان وحتى على السهرات التراثية والفنية. ناطرينكن بمهرجان التفاح ميروبة. لأي استفسار 03 777 969.

الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف تعبورت تعبورت انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون تعبورت تعبورت لا كتير شوب هيك كتير شوب let's make extra great again يا معلم

0: تشرب اكسترا تفاحتين
1: تفاحتين
0: اخضر واحمر
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
0: ترامب بيشرب تفاحتين
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: جبل لبنان على يوتيوب اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة جاهزين تريكدو كرمال لبنان ب 25 تشرين الأول موعدنا مع أشرفية ريس 10452 بسباقين سباق للمحترفين ال 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة هيدا مش بس سباق هيدي خطوة باتجاه حياة أكثر صموداً وأماناً واستدامة لكل اللبنانيين شارك اتحرك وخلي خطوتك تكون The Right Path أشرفية ريس 10452 ب 25 تشرين الأول للتسجيل زوروا therightpathngo.com
3: بحب أقدم واج البحر والطير والجنيات
4: سهرة من العمر مع البوب ستار رامي عياش
3: سهر عيني حبك على عيني
4: أجمل لحظات حفل بيروت 2026 يوم الجمعة 18 أيلول الساعة 8 مساء على تلفزيون أغاني أغاني

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: ذكريات وحنين على الأسطورة

0: كابوريتا.
1: الهر مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
0: تعبوريتا تعبوريتا
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
0: تعبوريتا تعبوريتا
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

التسعين وأنا السبع. يقرد لك جدي يا ستي إن أنا بزدو، يقرد لك يا ستي إن أنا بزدو.

0: نشرب اكثر تفاحتين
1: تفاحتين
0: اخضر واحمر
1: هي تفاحه وحده وزعبونا من الجنه
0: ترامب بيشرب تفاحتين
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: بلدية ميروبة بتدعيكم لحضور فعاليات مهرجان التفاح ميروبة ساحة المعرض مقابل المدرج السياحي بميروبة السبت والأحد والتنين 19 و20 و21 أيلول بانتظاركم معرض للتفاح وكل منتجاته زاوية خاصة للحرفيين اللبنانيين مساحة مخصصة لمختلف أنواع المأكولات سهرات تراثية وفنية منوعة كل يوم من الساعة 4 بعد الظهر حتى منتصف الليل السهرات التراثية والفنية بتبلش كل ليلة الساعة 8 المساء الدخول مجاني على كل فعاليات المهرجان وحتى على السهرات التراثية والفنية ناطرينكن بمهرجان التفاح ميروبة لأي استفسار 03-777-969
3: بلش نهارك مع صوتك عالي البرنامج رقم 1 بإذاعة جبل لبنان أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة كل شي بصوت عالي لأنه نحن الصوت يلي بيوصل صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلام تشوني الصديق على جبل لبنان 5 على 5
4: من التنين للجمعة نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم السياسية والاجتماعية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن 5 على 5 مع ريكاردو شلهوبة من التنين للجمعة من 5 للـ7 المساء مباشرة عبر إذاعة جبل لبنان وبـ5 على 5 رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة
5: أسطورة إذاعة جبل

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حط القدير تما يزعل،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
3: God save the Queen, world's biggest Queen tribute. On October 5th at Dubai Opera. God save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا.
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل.
0: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمي بتشدي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: بلدية ميروبة بتدعيكن لحضور فعاليات مهرجان التفاح ميروبة. ساحة المعرض مقابل المدرج السياحي بميروبة، السبت والأحد والتنين 19 و20 و21 أيلول. بانتظاركم معرض للتفاح وكل منتجاته، زاوية خاصة للحرفيين اللبنانيين، مساحة مخصصة لمختلف أنواع المأكولات، سهرات تراثية وفنية منوعة كل يوم من الساعة 4 بعد الظهر حتى منتصف الليل. السهرات التراثية والفنية بتبلش كل ليلة الساعة 8 المساء. الدخول مجاني على كل فعاليات المهرجان وحتى على السهرات التراثية والفنية. ناطرينكن بمهرجان التفاح ميروبة. لأي استفسار 03-777-969.
3: بحب أقدم واج البحر والطير وغنيات.
0: سهرة من العمر مع البوب ستار رامي عياش.
3: سهر عيني
0: أجمل لحظات حفل بيروت 2026.
3: مجنون.
0: يوم الجمعة 18 أيلول الساعة 8 المساء على تلفزيون أغاني أغاني.

أدخلني حبك سيدتي أذن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان. لم أعرف أبدا أن الدمع هو الإنسان، أن الإنسان بلا حزن

0: c'est encore moi.
1: Les Nuits Nostalgie présentent.
2: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
1: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
2: On ira où tu voudras quand tu voudras.
1: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et To You To See. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
2: Ça va pas changer le monde.
1: Avec nostalgie.
3: بلدية ميروبا بتدعيكم لحضور فعاليات مهرجان التفاح ميروبا. ساحة المعرض مقابل المدرج السياحي بميروبا. السبت والأحد والاثنين 19 و20 و21 أيلول بانتظاركم معرض للتفاح وكل منتجاته. زاوية خاصة للحرفيين اللبنانيين، مساحة مخصصة لمختلف أنواع المأكولات، سهرات تراثية وفنية منوعة كل يوم من الساعة 4 بعد الظهر حتى منتصف الليل. السهرات التراثية والفنية بتبلش كل ليلة الساعة 8 المساء. الدخول مجاني على كل فعاليات المهرجان وحتى على السهرات التراثية والفنية. ناطرينكن بمهرجان التفاح ميروبا. لأي استفسار 03-777-969.
4: 5 على 5
5: 5 على 5 من التنين للجمعة نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم السياسية والاجتماعية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن. 5 على 5 مع ريكاردو شلهوبة من التنين للجمعة من 5 للـ7 المساء مباشرة عبر إذاعة جبل لبنان. وبخمسة على 5 رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة.
4: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم 1 بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلام جوني الصديق على جبل لبنان.

0: إذاعة جبل لبنان.
1: شو عدم بدأ